آياتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: ediyorum.
1: Sadakallahul azim. İzaatul Kur'an el Kerim min Amman. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ نبيل الرفاعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ نبيل الرفاعي. إذاعة القرآن الكريم من عمان ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة

0: ضرون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. ولازلنا أيها الإخوة في اسم الرزاق، والآية التي ينبغي أن تكون في مقدمة هذا الدرس: ومن يتق الله

يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحيانا الآية لها معنى في سياقها، والآية وردت في سورة الطلاق، أي أنه من يتق الله في تطليق زوجته فيطلقها طلاقا سنيا لا طلاقا بدعيا يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. أما إذا نزعت الآية من سياقها فلها معان لا تعد ولا تحصى. فمن يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، ومن يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، ومن يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف ماله. ويمكن أن نتحدث عن هذه الآية ساعات وساعات، ولكن في موضوع الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالأمر بيد الله، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فهذا الذي يستقيم على أمر الله له عند الله رزق وفير. وهذا الكلام ينطبق على كل مسلم إلى يوم القيامة، وهذا الوعد فوق الظروف الصعبة، وفوق انتشار البطالة، وفوق قلة المكاسب، جميع الظروف الاستثنائية التي تحول بين الإنسان وبين الرزق تعطل مع هذا الوعد الإلهي لكل مسلم إذا استقام على أمر الله. وكل إنسان يتعامل مع الله وفق هذه الآية له عند الله رزق وفير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وذكرت أن الإنسان حينما يبحث عن مخرج، أي أن الأبواب كلها مغلقة، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. فعلاقتك مع الله في هذا الموضوع، اتق الله، عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. في هذا الموضوع لو أن الإنسان تعامل مع الله مباشرة فاتقى الله وحرص حرصاً لا حدود له على طاعته، الله عز وجل هو الرزاق يرزقه من حيث لا يحتسب. والقصص على هذا المعنى والتي تؤكد هذا المعنى والله لا تعد ولا تحصى. وهذا ليس خاصاً بإنسان دون إنسان، هذا لكل مسلم. أوضح لكم هذه الحقيقة من خلال هذه الآية عن سيدنا يونس، نبي كريم يجد نفسه فجأة في بطن حوت، والحوت وزنه 150 طن، في 50 طن لحم وخمسين طن عظم وخمسين طن دهن، ويستخرج منه 90 برميل زيت، والإنسان بإمكانه أن يقف في فم الحوت على قدميه. وجبته المعتدلة 4 طن، هو لقمة واحدة. النبي كريم يجد نفسه فجأة في بطن حوت، قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دقق الآن، قلب الله القصة إلى قانون، قال: وكذلك ننجي المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مصر وفي كل قطر وفي كل ظرف، إن كنت في الهواء أو كنت على أطباق الماء أو كنت تحت الثرى، وكذلك ننجي المؤمنين. هذا القرآن لنا، هذا القرآن

يبين لنا أن الله مع المؤمن. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني احتمال النجاة صفر. فرعون بجبروته، بطغيانه، بحقده، بأسلحته، بما يملك، يتبع شرذمة قليلة.

إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كن صادقا، كن أمينا، انصح الناس، لا تفكر أن تكسب الرزق بمعصية، ما عند الله لا ينال بمعصيته، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والقصص التي تؤكد هذا المعنى والله لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة، الإنسان أحياناً يشكو من التعسير. ربنا وإلهنا وخالقنا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أمور ميسرة، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التيسير له قانون، الله عز وجل التعامل معه وفق قواعد ثابتة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن يتق الله نكفر عنه سيئاته. تقول لي أعمال خطيرة، لي ذنوب كبيرة، نقول له ومن يتق الله نكفر عنه سيئاته ونعظم له أجره. ثلاث آيات في سورة الطلاق، الأولى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله نكفر عنه سيئاته ونعظم له أجرا. الآن هل من وسائل ذكرها القرآن، أو هل من أسباب بيّنها الكتاب في زيادة الرزق؟ وكما تعلمون الإنسان حريص حرصاً لا حدود له على بقائه وعلى سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده وعلى رزقه. الله عز وجل يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه. أول أسباب زيادة الرزق الاستقامة على أمر الله. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، يعني بيت تؤدى فيه الصلوات، محل تجاري في غض بصر، في ضبط لسان، في إقامة صلوات، هذا المحل التجاري مرزوق. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه. أحد أكبر أسباب زيادة الرزق الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. حزن مع الإيمان بالله مستحيل، الأمر بيده وهو معنا، يسمع ويرى ويعلم، والأمر كله بيده. لذلك كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. فتعليق الأمل بالله عز وجل والاستقامة على أمره أحد أسباب زيادة الرزق. سبب آخر، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أحياناً تنزل أمطار ما ينزل في عام بأكمله يمكن أن ينزل في ليلة واحدة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنا مرة كنت أستمع إلى حوار بين صاحبي معملي تطريز، قال له بعنا بيع بخوف، قال له شو السبب؟ قال له الأمطار السنة كانت غزيرة، الرزق في السماء. نعم أيها الإخوة، الآن الإيمان والتقوى أحد أسباب

زيادة الرزق، وكل مؤمن حريص على أن يكون رزقه وفيراً، هذا شيء مركوز بأعماقه. لذلك عليك أن تستقم على أمر الله. الآية الدقيقة: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عليك أن تعبد الله وعلى الله الباقي، في معنى دقيق جداً: بل الله فاعبد، عليك أن تعبد الله. والله سبحانه وتعالى يتولى أن يرزقك رزقاً وفيراً، إذاً أشكر بعدها: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني أنا لا أريد لإنسان يؤمن بالله أن ييأس، أن يشعر بالإحباط، أن يقول الأمور صعبة جداً. على الله ما في صعب، على الله كله يسر، ما عليك إلا أن تستقيم على أمره. الآن أحد أسباب زيادة الرزق: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الأب أحياناً يسأل: أتناول ابنه الطعام قبل أن ينام؟ تقول له: أكل. كتب وظائفه؟ كتب. قلما يسأل امرأته: هل صلى العشاء؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. البيت الذي تؤدى فيه الصلوات بيت مرزوق، المحل الذي يصلي أفراده الصلوات الخمس محل مرزوق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر على أدائها. علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. فهي سبب ثالث لزيادة الرزق، أن تقام الصلوات في البيت وفي العمل. نعم. شيء آخر: في رجل جاء بعض العلماء يشكو له من عدم الإنجاب، قال له: استغفر الله. إنسان آخر يشكو له من مشكلة فيما بينه وبين أهله، قال: استغفر الله. إنسان سأله أن المطر لا تهطل، قال له: استغفر الله. قال له: عجبت لك يا إمام، أو كلما سألك إنسان تقول له: استغفر الله؟ قال: اسمع قوله تعالى: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كلام خالق السماوات والأرض، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إخوتنا الكرام، المسلمون ينعمون في بحبوحتين: بحبوحة اتباع سنة رسول الله، وبحبوحة الاستغفار. الدليل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى: أي يا محمد، ما دامت سنتك مطبقة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي كسب أموالهم وفي إنفاق أموالهم وفي حلهم وفي ترحالهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم، ما دامت سنتك مطبقة فيهم، أمتك في مأمن من عذاب الله. فإذا عذبت أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الدليل عدم تطبيق السنة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعذب أمته ومنهج النبي مطبق فيها. هذا المعنى يذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أردف خلفه معاذاً، قال له: يا معاذ، ما حق العباد على الله؟ دقيق: ما حق العباد على الله إذا هم أطاعوه؟ قال: ألا يعذبهم. أنشأ الله لك حقاً عليه، إذا عبدته لك حق عليه ألا يعذبك. لذلك وقالت:

اليهود والنصارى، نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعواهم. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد، يقال لهم قياساً على هذه الآية: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. الإمام الشافعي يقول: لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم، لأن الله لا يعذب أحبابه. كن مع الله ترى الله معك. أيها الإخوة، نحن في بحبوحة أخرى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نحن في بحبوحتين: بحبوحة طاعة رسول الله، وبحبوحة الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة، سبب آخر لزيادة الرزق في الحديث الشريف الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره، أي في أجله، فليصل رحمه. أحد أسباب زيادة الرزق أن تصل رحمك وأن تعفو عمن ظلمك. فلذلك أنا أضع بين أيديكم قواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله لزيادة الرزق. وشيء معروف عند كل الناس: الابن إذا كان باراً بإخوته وأخواته له رزق وفير. أي إنسان يخرج من ذاته لرعاية من حوله من أقربائه، هذه صلة للرحم. ومن السذاجة أن نتوهم أن صلة الرحم أن تطرق بابه في العيد وتسلم عليه وتعود إلى بيتك. صلة الرحم تبدأ باتصال هاتفي، تمر بزيارة، بتفقد الأحوال، بمساعدة، بدلالة على الله. فإذا اتصلت به وزرته وتفقدت شؤونه وأعنته ثم دللته على الله، هذه هي صلة الرحم. وصلة الرحم ضمان اجتماعي على مستوى القرابة، ورعاية الجار ضمان اجتماعي آخر على مستوى الجغرافيا. فأنت لك أقرباء ولك جيران، فالله عز وجل أوصاك بأقربائك، أوصاك بجيرانك، وهذا نظام تضامن اجتماعي في الإسلام. لذلك مرة ثانية: من أحب أن يبسط له في رزقه، يتوسع، وينسأ له في أثره، أي في أجله، فليصل رحمه. أيها الإخوة الكرام، سبب آخر لزيادة الرزق يقاس على آية. قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، المسلمون القرآن، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أي أقاموا أحكامه، وما أنزل إليهم من ربهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ونقول للإخوة المسلمين: لو أن المسلمين أقاموا القرآن الكريم في بيوتهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه آيات دالة على عظمة الله، هذه آيات مبشرة. اقرأ القرآن وانظر إلى البشريات التي فيه لمن استقام على أمر الله. لكن كفكرة سلبية في هذا الدرس: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سمى الله مال أخيك مالك، عجيب، سمى الله مال أخيك، سماه مالك، من زاوية واحدة، من زاوية وجوب الحفاظ عليه. كيف أنك تحافظ على مالك؟ للتقريب. لو أنك أعرت مركبتك إلى صديقك تقول له: اجعلها كأنها مركبتك، يعني اعتني بها. لذلك: ولا تأكلوا أموالكم، لا تأكل مال أخيك

0: أنه يجب أن يكون بمثابة مالك من زاوية واحدة، لا من زاوية أكله، من زاوية الحفاظ عليه. لذلك كل أنواع الغش في البيع والشراء من باب أكل أموال الناس بالباطل، كل أنواع التزوير، الإيهام، الاحتكار، معاصي البيع والشراء تزيد عن 100. كل أنواع المعاصي في البيع والشراء تحت قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا أوهمت الشاري أن البضاعة من مصدر معين هي من مصدر آخر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيها الإخوة، هذا أيضاً من تمام الاستقامة على أمر الله، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. لو أنصف الناس استراح القاضي وبات كل عن خليطه راضي. أيها الإخوة، لا بد من التأكيد على أن الاستقامة على أمر الله والإيمان بالله والتقوى وصلة الرحم وإقامة منهج رسول الله والاستغفار، هذه كلها من أسباب زيادة الرزق، وكل واحد منا حريص على زيادة رزقه. ولكن الشيء الذي ينبغي أن يكون واضحاً جداً هو أن الله قطع البشر عن أن يكون لهم دور في إنهاء حياة بعضهم بعضاً وفي رزق بعضهم بعضاً. كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً، ومن ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، وما عند الله لا ينال بمعصية الله، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل، وأن تعصيه وتعز. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وهذه وسائل السلامة والسعادة وزيادة الرزق، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ولكن الرزق له قواعد بيّنها القرآن الكريم وبيّنتها سنة سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى التي نتفيأ ظلالها الوارفة تفكرا وتدبرا وشكرا وحمدا وتسبيحا وإنابة واستغفارا، نصل إلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم.
1: وسبحانك ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا هداية لنا إلا إن تفضلت فهديتنا. سرنا في الكون وفي النفس مع آيات إعجازك وبديع صنعك، ورأينا ثمة ما يجعل القلب أبد الدهر في خشوع والعقل في خضوع.
2: في كل شيء تجلت قدرتك، وتجلت عظمتك، وتجلت حكمتك، فآمنا بك إيمان الذين أخذت بأيديهم في طريق النجاة، وكشفت لهم عن بصائرهم وأبصارهم، فرأوا الآيات وشاهدوا المعجزات. أسير لله في علم، ولي عمل بحكمة الشرع، والإيمان قد وضح، وما سوى الله مقصود نلوذ به، ومن يلوذ بغير الله ما ربح.
3: رأينا نظاما وعلاقات وتناسقا وتسخيرا وتدبيرا، ورأينا رحمة ولطفا، فسبحانك اللهم. الأرض تسبح وتكبر، والبحر بتسبيحك يهدر، والشجر أياد ترتفع لجلالك بالحمد وتشكر.
4: ورأينا إنعاما وإكراما، رزقا ميسورا، وأدوات ووسائل وقدرات مما وهبت لعبادك مؤمنهم وكافرهم، مطيعهم وعاصيهم، المؤمن ليحمد ويشكر، والكافر ليتعظ ويعتبر وينظر. وسبحانك اللهم، إليك نرفع أكف الضراعة. ربنا ندعوك فامنحنا اليقين، فكلنا لولاك ماء وطين. يا فالق الإصباح بعد المساء، يا مانح النجم السنى والضياء، يا ملهم الحبة سرا لماء، يا منبت الشوك مع الياسمين.
5: يا

0: لفؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إن ذاق ذكرك لانا، ونفس هوت في الغي من بدء أمرها، إذا ذكرت يوما تنال أمانا. ومن يذكر الرحمن بالقلب صادقا على فوق أعناق الملوك مكانا. ونحن قلوب طهر الله أصلها، ورب السماء بالمكرمات كسانا. ولاحت لنا الأنوار والقلب خاشع، وطاف علينا سره فهدانا. مددنا الأيادي للمهيمن ذلة، فجاد علينا واستجاب ندانا.
1: إلهي، مد اليدين إليك أفضل شرعة، ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي، مع ذلتي ولجاجتي وجدالي، فاجعل هداك شريعتي وذريعتي بالنور والتقوى وفيض كمالي.
0: إلهي، حنانيك يا من فضله الجم فائض، ومن جوده الموجود للخلق يشمل، ومن كلت الأفهام عن وصف ذاته فليس لها في الكيف والأين مدخل.
1: حليم عظيم، راحم متكرم، رؤوف رحيم، واهب متطول، فجودك يا ذا الكبرياء مؤمل، وحبلك للراجين بالخير يوصل.
2: الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل

0: أرى الله منكم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قصت على 24

0: خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: يا رب، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويدرك الإنسان طريقه إلى معالم الهدى والنور فتنجلي الغمة وتشرق النفس في بهائها الصافي فتطمئن وتعلو في فضاءاتها راضية مرضية. فيا رب هذا الكون العجيب، لك الهيبة والعظمة ولك الجلال والإكرام، ومنك البركة والإنعام. طهر قلوبنا من كل أذى، وأطلق خطانا في وطن المحبة والكرامة. وقد نشر الصباح جناحيه على الأرض، وانتشى النبت بقطر الندى، فصفق الطير في المدى، وصحى الإنسان بعد إغفاءة الليل ليذكر فضل الله وحكمته، فيرى الطرقات حافلة بالسابلة، وقد بدأت إيقاعات النهار تتعالى في مناخ الإيمان والإحسان، وانطلق معها الإنسان في ترنيمة دعاء صادق: رب اجعل هذا

0: البلد آمنا، وأنزل عليه شآبيب رحمتك، واحفظ حاميه وراعيه وسيده الباني وقائده الحاني، وألهم شعبه الوفي القناعة والرضا والإيثار والإحسان، وبارك أرضه وامنحه الوئام والسلام. اللهم متع أبصارنا وأفئدتنا بجمال الأردن لتقطف الأجيال ثمار الغلال، ويعمر الوطن، ويصعد في سلم العلا والمجد سعيدا محتفلا بتقدمه وازدهاره، إنك أنت السميع العليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

معك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: الحاشر العاقب
1: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. الضحوك القتال صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه جاء في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا الضحوك، أنا القتال. وقال ابن القيم: وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذه لومة لائم. انتهى كلامه رحمه الله. وكان صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، كان يفتر عن سنا البرق بسام الثنايا وضحكه استحياء. فاضحك أخي الكريم متفائلا مبتهجا من غير سرف ولا غرور، فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، فلذا نحب الأنجما. ضحك

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

الظالمون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا

أصابتكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله

كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

0: تلاها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم

0: قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.

0: شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا.

0: الحمل
1: وينكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهوى

0: قمتم بالعمل وهي على سرر جديد من الزمرد والفريد تدعوه أقبل يا سعيد لا تخف خذلانا وذل أنعم بنا طول الزمان لا تخف من إنس وجان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومستمرون معكم ومتواصلون عبر برامجنا لهذا اليوم. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم الاثنين 20 تموز لعام 2026، الخامس من صفر لعام 1448 للهجرة، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:43، وأذان العصر في الساعة 4:24، وأذان المغرب في الساعة 7:48، وأذان العشاء في الساعة 9:17. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلنا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. اللهم رب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، ورب الحل والحرام، أبلغ منا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. بمدح المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه، وليس علي حوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه. فقيل له الحبيب: يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب، وأذكره وليل الخطب داج فتنجلي عني الكروب. صلوا على الحبيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب، والصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، ما صلاها مهموم إلا أتاه الله بالفرج القريب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا. اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد، تنفرج بها الكرب، تنال بها الرغائب حسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام

0: صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظ أرضه وسماءه وجباله ومدنه وقراه وبواديه وسهوله وجباله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله بلد أمن وأمان، واحفظه من كل سوء. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به شرا وسوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزميل سعد الدبوبي من هندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الزميلة سميرة خريسات من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-59. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم.

0: تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان، شارع القدس، خلف الفريق للسيراميك. 0739-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.

0: مطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 15 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 33 وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، كلمة إنما في اللغة العربية أداة قصر وحصر، يعني الذي حرمه الله ما سيأتي بعد إنما، ولا شيء محرماً غيره. يعني التحريم والتحليل من شأن الله وحده وليس من شأن البشر، التحليل والتحريم من شأن الله وحده وليس من شأن البشر. لذلك قل يا محمد لهم، قل إنما حرم ربي. ما الذي حرمه؟ ما سيأتي بعد إنما. أولاً الفواحش، الفاحشة العمل القبيح، الفاحشة العمل المشين، الفاحشة العمل المخزي، العمل الذي يعد فضيحة، العمل الذي يتجاوز أثره إلى غير الفاعل. الإنسان قد يشرب الخمر يؤذي نفسه، أما حينما يزني يؤذي فتاة معه، ينقل فتاة من فتاة شريفة إلى فتاة زانية، سقطت من عين الله ومن عين نفسها. لذلك الفواحش محرمة. لماذا؟ هنا السر. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى شرع نظام الأبوة والبنوة، يعني أقدس علاقة بين شخصين، الأب والابن. والدليل قول الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. نظام الأبوة والبنوة يدل على الله، يعني إنسان سعادته بسعادة أبنائه، لا يريد من ابنه شيئاً إلا أن يكون سعيداً. لذلك لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. نظام الأبوة أودع الله في الآباء محبة الأبناء بطبعهم، أودع الله في الأمهات محبة الأبناء. فالإنسان حينما يعلم أن هذا ابنه يتفانى بخدمته، يتفانى بتيسير حاجاته، يتفانى بإسعاده، يجوع ويطعمه، يعرى ويكسوه، هكذا. هذا النظام قائم على حفظ الأنساب. ماذا تفعل الفاحشة؟ تختلط الأنساب بها، ما بتعرف فلان ابن مين. الآن مثل بسيط، بتلاقي إنسانة متدينة وملتزمة ومحجبة وعندها أولاد، وعندها أولاد لزوجها من غيرها، قسوتها على الآخرين عجيبة، رحمتها بأولادها عجيبة، وقسوتها على الآخرين عجيبة. معنى ذلك نظام رسخه الله في طبع البشر، أن الأب والأم يندفعون بشكل عجيب إلى الحفاظ على سلامة أبنائهم ومستقبل أبنائهم وصحة أبنائهم وغذاء أبنائهم وكساء أبنائهم وتحصيل أبنائهم وأخلاق أبنائهم. هكذا صمم الله الخليقة. ماذا يفعل الزنا؟ يلغي الأبوة، يلغي البنوة، يلغي هذه العاطفة المقدسة التي أودعها الله في الإنسان. الإنسان متى يعمل؟ متى يتفانى بخدمة ابنه؟ إذا كان موقناً أنه ابنه. ومتى يكون موقناً أنه ابنه؟ إذا كانت زوجته التي عنده أنجبت له هذا الولد. لذلك أخطر شيء بالفواحش، يعني بالزنا، أنه يلغي نظام الأبوة والبنوة. طرفة ذكرتها كثيراً لكنها معبرة كثيراً، أنه شاب في بلاد الغرب أحب فتاة فاستأذن والده بالزواج منها، قال له: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أعجب بثاني قال له الكلام نفسه، والثالث كذلك، فشكى إلى أمه

فقالت له تزوج أياً شئت أنت لست ابنه وهو لا يدري. الفواحش تلغي النسب، تلغي ما أودعه الله في الآباء من محبة للأبناء. والله سمعت قصة أن إنسانة ملتزمة تؤدي عباداتها كاملة ولا أقرها على عملها، ترعى أولادها رعاية مثالية، لكن بنت زوجها من غيرها تقسو عليها قسوة يصعب شرحها، هي هي. فحينما تكون الفواحش وتختلط الأنساب، النظام الذي رسمه الله للبشر يلغى. لذلك بتلاقي في قسوة بالعالم الغربي تفوق حد الخيال، لأن عدد اللقطاء يزيد على عدد الأولاد الشرعيين. لقيط ما له أب، ما استقى من أبيه الرحمة، ما استقى من أمه الرحمة. لذلك حينما حرم الله الفواحش يعني ألغي مع الفواحش نظام الأبوة، ألغي نظام البنوة، ألغيت هذه العاطفة المقدسة التي أودعها الله في الآباء، ألغيت هذه العاطفة المقدسة التي أودعها الله في الأمهات. فلذلك الفاحشة العمل القبيح، العمل الذي يعد فضيحة، العمل الذي يستحيا به، العمل الذي يتجاوز أثره فاعله إلى غير فاعله، إلى أن قال العلماء الفاحشة هي الزنا. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام تنظيم، وفي الإسلام نظافة وطهر وعفاف وأنساب واضحة. هذا أب لفلان، وهذا ابن فلان، وهذا ابن فلانة، وهذه أم فلان. هذا الانضباط في الأنساب يفعل العواطف المقدسة التي أودعها الله في الآباء والأمهات. لذلك الفواحش تتناقض مع نظام الأسرة، الفواحش تتناقض مع نظام الأسرة. بينما الاستقامة والزواج الذي شرعه الله لنا هذا يؤكد النظام الإلهي الذي نظمه للبشر عن طريق أن الأب أودع في طبعه محبة أولاده. الابن مكلف تكليفاً أن يبر أباه، لذلك في آيات كثيرة جداً توصي الأبناء بآبائهم، وليس في القرآن إلا آية واحدة متعلقة بالمواريث، وليس في القرآن غير هذه الآية توصي الآباء بالأولاد، لأنه طبع في الإنسان. لذلك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني في فواحش معلنة، في فواحش غير معلنة، كلاهما محرم. الإنسان أيام حينما يبتعد عن الله يخاف على سمعته، فقد يقترف الفواحش من دون أن يعلم أحداً بها. القرآن الكريم بيّن لنا أن الله يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فالفواحش يعني الأعمال القبيحة المخزية التي تصنف مع الفضائح، التي يتجاوز أثرها فاعلها إلى إنسان آخر، يعني الفاحشة هي الزنا. هذه محرمة في الإسلام وفي كل الأديان وفي كل الشرائع، لأنها تسبب اختلاطاً بالأنساب وإلغاءً لما أودعه الله في قلوب الآباء والأبناء من تعاطف ومحبة ومؤاثرة ومشاكل ذلك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. وقد ورد في الحديث الشريف يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا.

يا رسول الله جلهم لنا. قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلذلك ما ظهر منها وما بطن. وعلامة إخلاصك لله عز وجل أن يستوي عملك في سرك وفي جهرك، في خلوتك وفي جلوتك، أمام الناس ووحدك في البيت. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. وعلامة إخلاصك أن يستوي عملك في سرك وجهرك، في خلوتك وجلوتك، في ظاهرك وباطنك. إذاً أول شيء، قل إنما حرم ربي الفواحش، لأنها تلغي الأنساب. لقيط ما له أب. أخواننا الكرام، الطفل لكرامة الإنسان عند الله جعل طفولته مديدة، لأنه يستقي من أبيه وأمه العطف والحنان والرحمة، ينشأ على محبة أمه وأبيه، ينشأ بعلاقات إنسانية راقية جداً. أما اللقيط ما له أب وما له أم. لذلك لو أن اللقيط كبر وتسلم منصب تراه قاسياً قسوة لا حدود لها، لا يرحم، لا يعرف ما الرحمة، يتشفى أحياناً من المجتمع، يتشفى، يبالغ في إيذائه. منهج ربنا عز وجل أساسه نظام الأسرة، ونظام الأسرة أساسها حفظ الأنساب، وحفظ الأنساب يتناقض معها الزنا. الزنا علاقة بلا نسب، علاقة مشبوهة، علاقة سرية. لذلك حتى عقد الزواج إن لم يكن بعلم ولي الفتاة فهو عقد زنا. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ما الفرق بين الزواج الذي يعلن ويشهر وبين الزنا؟ العلاقة واحدة، بس علاقة وفق الحكم الشرعي الأولى، والثانية بخلاف الحكم الشرعي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لذلك بطولتك في أن تخشى الله في سرك، في خلوتك، في بيتك، في غرفتك. يعني الله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين. أنت في غرفتك، ولغرفتك نافذة على بيت الجيران. وقد خرجت امرأة إلى الشرفة بثياب متبذلة، من الذي يضبط لك هذه المخالفة لو أنك ملأت عينيك من محاسنها وهي لا تدري ولا تعلم، وأنت في غرفة أقل إضاءة من الطريق ترى كل شيء؟ قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك ضبط الأنساب أساس البعد عن الزنا. تعد أكبر جريمة في المجتمعات الحديثة هي الزنا، إلى أنه يصبح في نهاية المطاف شيئاً عادياً جداً. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ يعني حدثني أخ من بلاد بعيدة جداً، في بلاد بعيدة غرباً وشرقاً، قال لي والله المتزمت، الأب المتمسك بالتقاليد والعادات والتراث، المتزمت الذي يعد في مجتمعاتهم أصولياً، إذا رأى ابنته تتزين قبل أن تخرج يحذرها من الحمل فقط. من الحمل، هكذا أصبح الوضع. نحن في نعمة كبيرة أيها الإخوة، لا يزال المجتمع الإسلامي منضبط، لا يزال في أسر، لا يزال قلما يتناهى إليك ما يسمى بالخيانة الزوجية. أما إذا كان في خيانة زوجية، وفي حمل سفاح، وفي ابن زنا، وفي لقيط، في مشكلة كبيرة. لذلك أول شيء جاء في هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش، يعني الزنا، عمل قبيح مخزي
يعد فضيلة.

رائحة يستحيى به، له رائحة نتنة يتجاوز أثره فاعله إلى غيره، بل هو الزنا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني فاحشة معلنة بالعالم الغربي. كثير في أشخاص مهمين جداً بمؤتمر صحفي على 10 محطات فضائية، إنسانة كان يرشح أن تكون ملكة بريطانيا، قالت بلقاء صحفي: أنا زنيت 10 مرات مع فلان ومع فلان، هيك بشكل طبيعي جداً، كأنه واحد عنا قال: والله أنا أكلت أكل فلاني، أكلت شطيرة من المطعم الفلاني، بهالبساطة. هي هذا هو البعد عن الله عز وجل. نعم، نحن في نعمة كبيرة، نحن عندنا بقية حياء، بقية خجل، بقية خوف من الله، بقية انضباط، بقية تماسك أسري، بقية أسرة نظيفة. أدام الله علينا هذه النعم. أيها الإخوة الكرام، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. الإثم كما قال العلماء: كل كبيرة يقام عليها الحد. وقال بعضهم: الإثم هو الخمر والميسر. الذي يشرب الخمر يقول لك: أنا لا أؤذي أحداً. صح، إنك لا تؤذي أحداً، ولكنك آذيت نفسك. لماذا؟ الآن العلة العميقة لتحريم الإثم: الإنسان أودع الله فيه عقلاً، والعقل مناط التكليف، والعقل أثمن جهاز أودعه الله فينا، والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا العقل يعطل بالخمر، فكما أن الإنسان يعني ينبغي أن يتحرك وفق نظام الأسرة، ينبغي أن يرعى أولاده، أن يعتني بهم، أن يؤمن لهم الطعام والشراب والمأوى والكساء والتعليم والتهذيب والتوجيه، وأن يعتني بكل الطوارئ التي تطرأ عليهم، كما أن الإنسان ينبغي أن يكون حفظ النسب أساساً لنظام الأبوة والبنوة واستمراراً للحياة، ينبغي ألا يعطل عقله عن أن يدير شؤونه أبداً. ينبغي ألا يعطل عقله عن أن يدير شؤونه. بتعطيل العقل تضيع الحياة. لذلك هذا الذي يقول: أنا أحتسي كؤوس الخمر كي أنسى الهموم، لا، نقول له: لا، أنت حينما تبتعد عن الخمر تملك عقلاً، هذا العقل يمكن أن يحل لك المشكلات. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، يعني أن تستخدموا عقولكم لحل مشكلاتكم. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. قال: فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الأمر أيها الإخوة بتمنى وضحه بما يلي: لو أنه بالحمام في مأخذ كهربائي مكشوف والتيار 220، وإذا طفل مشى بالحمام ورجله على البلاط والبلاط في ماء، ودون أن يشعر مست يده المأخذ الكهربائي يموت فوراً. هلأ إذا واحد عنده مأخذ كهربائي بالحمام مكشوف، الشريط مكشوف أيضاً، وطفله صغير والحمام في ماء، ودخل الطفل بلا شيء بقدمه ومست التيار مات، لما بيقول الأب: سبحان الله، هذا مات بأجله. لا، هذا جزاء التقصير. إياك ثم إياك ثم إياك أن تعزو أخطاءك إلى القضاء والقدر. أنا أقول لكم هذا الكلام الدقيق. قال لك الطبيب: ابتعد عن الملح كلياً، لأن ضغطك مرتفع، والضغط القاتل الصامت، وأنت قلت: كل ملح وتوكل على الله، والشافي الله،
أولاد

خاف لا يضر مع اسمه شيء، وصار في خسرة بالدماغ على أثر ارتفاع الضغط، وفقد الإنسان الحركة. بتمنى ما تقول هذا قضاء وقدر، تقول هذا جزاء التقصير. أما حينما تأخذ بكل القواعد الصحية، وحينما تنصاع لكل التعليمات التي تأتيك عن طريق الطبيب، ويأتي شيء من الله، هذا هو القضاء والقدر. حينما لا تدرس ولا تنجح، لا تقول ما في اسم ونصيب، الله مو كاتب لي انجح، سبحان الله. لا تقول هيك، قول أنا ما نجحت لأني ما درست. أما لما بتدرس أعلى دراسة، ويوم الامتحان ينشأ ظرف طارئ في صحتك يمنعك من أداء الامتحان، وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، صح كلامك. يعني أنا أتمنى من أجل أن ننهض، أن نتقدم، ألا نعزو أخطاءنا إلى القضاء والقدر. في أنظمة، في قوانين، الله عز وجل لن يغير لك القوانين من أجلك. في قوانين للصحة، في قوانين للسلامة. من نام على سطح ووقع من على السطح فقد وقع آثماً. قال من كان جمله حرون فلا يركبه، فلما ركبه أحدهم ودقت عنقه لم يصلي النبي عليه. تنزل من المركبة هي ماشية وتضطر تقع، وتجي الرجل تحت الدولاب، تقول هيك الله كاتب علي؟ لا، ليش نزلت هي ماشية مركبة؟ تعلم. القضاء والقدر شيء، وجزاء التقصير شيء آخر. ينبغي ألا نعزو أخطاءنا إلى القضاء والقدر إطلاقاً. دققوا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك، حديث الإفك، اتهام السيدة عائشة زوجة رسول الله، المصونة، الحصان، العفيفة، الطاهرة، اتهمت بأثمن ما تملكه امرأة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. هذا التسير الإلهي. قال والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم. إذا التوحيد لا يعفي من المسؤولية. يعني طبيب بالإسعاف يدير حديث مع ممرضة، وجاءه إنسان مصاب وقال لهم انتظروا قاعدين هلا انتظروا. قام مات المريض، سبحان الله، مات بأجله. لا، ما مات بأجله، مات بسبب تقصير الطبيب المسعف، ويحاسب على ذلك. أكثر شيء أنا بيألمني خلط التقصير والإهمال والتسيب وعدم إتقان العمل، وربطه بالقضاء والقدر. ركب صحن، موضوع الصحن موضوع ثاني، بس ركب صحن، حط له برغي واحد، موجة رياح وقع الصحن فوق ابنة صديقي فماتت. لا تقول لي قضاء وقدر، وسبحان الله ماتت وهي بعمر الورود. لا تقول هالكلام، قول هذا الذي ركب هذا الصحن ينبغي أن يحاسب حساباً عسيراً، أنه أهمل عمله. ما دمنا نربط كل شيء بالقضاء والقدر ومنغطي بالقضاء كل أغلاطنا، لن نتقدم. قال عليه الصلاة والسلام من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. لما بتطبب وما لك مختص وبتعطي دواء، والدواء من آثاره صدمة مفاجئة، وما بتتأكد من أنه المريض يتحمل هذه الصدمة، وبتجي صدمة وبيموت، ما تقول مات بأجله، وهذا ترتيب سيدك، وشو بدنا نساوي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي مشكلات العالم الإسلامي، خلط الأوراق. القضاء والقدر شيء، وجزاء التقصير شيء آخر. الكسل الذي يؤدي إلى الرسوب شيء، وأنه إنسان يوم الامتحان جاءه مرض عضال مفاجئ منعه من أداء الامتحان. لذلك الإنسان لما يؤدي ما عليه ثم يستقبل أي قضاء من الله وقدر بنفس طيبة، أنا أديت الذي علي، الذي جاءني في حكمة بالغة. وأؤكد لكم أنك إذا أديت الذي عليك

لا يأتي القضاء والقدر إلا لصالحك، لصالحك. عندئذ أقول لكم: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدقوا أيها الإخوة، يعني ممكن بالتعليمات القانونية لا بد من فحص الزوجين، لا بد من فحص الزوجين. عملياً الفحص شكلي، يعني قد يكون في فحص، لو أجري الفحص للزوجين كان هذا الزواج سيؤدي إلى أولاد عندهم أمراض في الدم خطيرة جداً. في ببعض البلاد 8000 حالة، في بلد 4 حالات فقط، مع الوعي الصحي في 4 حالات. من دون وعي صحي، من دون انضباط بقواعد العلم، صافي 8000 حالة. هذا الطفل الذي يولد كسيحاً على كرسي، بكلف معالجة كل شهر، لازم ينضخ دم له 8 ساعات على جهاز فوق طاقة الإنسان، بكلف من 200 إلى 300 ألف كل سنة. يعني المبالغ التي تنفق على أمراض ناتجة من عدم الفحص الدقيق قبل الزواج فوق طاقة الإنسان. الحياة فيها علم، والدين الإسلامي دين علم، ودين قواعد، ودين مسؤولية، ودين مبادئ. فلذلك الذي حرمه الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، لأنه بيعطل العقل، وإذا تعطل العقل تعطلت إدارة الحياة. إنسان سكران غرقان بالسكر. الآن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، يعني الخمر، والخمر تعطل العقل. نحن أول شيء بحاجة إلى حفظ إنسان حتى نفعل نظام الأبوة. كل أب له ابن، وحياته كلها في خدمة أولاده، بل هم زاده إلى الله، بل هم جنته وناره، وأولاده امتداد له، وأولاده وجوده المستمر. هي قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش بتلغي نظام الأبوة، بصير في لقطاء، بصير في إنسان حاقد، ما استقر رحمه من أمه وأبيه. والإثم الخمر تعطل العقل، الذي أنيط به إدارة الحياة العقل يتعطل بالخمر. والبغي أولاً العدوان، العمل الذي يصل إلى الآخرين، هناك عدوان على العرض وعلى النفس وعلى المال. أوضح شيء المال. الآن يعني مثلاً إنسان زرع أرض، اشتغل سنة وباع المحصول وقبض الثمن، هذا الثمن جهد 8 أشهر، دوام مديد، جهد عضلي كبير، جهد علمي في الزراعة، جهد آخر في الوقاية من الحشرات، جهد تسويقي، جمع المال. بالطريق لقي به أحدهم معه سلاح، قال له: أعطني ما في هذه المحفظة. ما الذي حصل؟ هذا القوي بهذا السلاح اعتدى على كسب هذا الرجل. كلما اعتدي على كسب الإنسان ضعفت قيمة العمل، والعمل أساس التقدم، أساس البناء. فحينما يعتدى على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس صافي فوضى. لعن الله من قال الفوضى البناءة. أني فوضى بناءة؟ فوضى بناءة هذا الذي يجري حولنا، ما في أمن إطلاقاً، ما في استقرار، ما في بيت، ما في أسرة، ما في ابن. لذلك أيها الإخوة، حينما يعتدى على الأموال والأعراض والأشخاص افتقد الأمن، إذاً توقفت الأعمال. ودائماً في الفوضى في كساد، في سرقة، في نهب، في ضعف للأعمال. العمل أساس التقدم، توقف العمل. باختلاط الأنساب ألغي نظام الأبوة والبنوة. الشيء الثاني، الاسم هو الخمر

ألغي العقل الذي يدير الحياة، بالبغي ألغي الكسب المشروع، ما عاد في قيمة للعمل. وكل البلاد اللي طبقت نظام إلغاء الملكية أخفقت إخفاقاً كبيراً، وفي النهاية رجعت إلى نظام الملكية. المجتمعات التي بقيت 70 عاماً تنادي بإلغاء الملكية ما في تقدم أبداً، في تخلف شديد. فلما ثبت أن هذا النظام لا يمكن أن ينمي قدرات الإنسان عادوا إلى نظام آخر. على كل، البغي هو العدوان. الحقيقة الأشياء المحرمة دقيقة جداً. الأولى تحريم الزنا، والثانية تحريم الخمر، والثالثة تحريم العدوان. الحياة لا تستقر إلا بالبعد عن الزنا، أسر نظيفة، والبعد عن الخمر، عقول نشطة، والبعد عن العدوان، المكاسب تنمو. هلأ أي إنسان قال له هذا الجهد لك، هذا الربح لك، يعمل ليلاً نهاراً. الشيء حينما يكون الثمرة يمكن أن تقطفها أنت، قد تتفانى في خدمة عملك. يعني مرة بذكر أنه معمل الساعة الثانية ليلاً تعطلت آلة، صاحب المعمل أتى بمن يصلح عطب هذه الآلة الساعة الثالثة ليلاً حتى ما يعطل العمل والإنتاج. فإذا كان شيء بيعود ثمرته لك بتتفانى بخدمته، بتتفانى بخدمته. إذاً قضية التحريم وراء أبعاد كبيرة جداً وعميقة جداً وبعيدة جداً. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. في بغي بالحق. في مثل بسيط أن ربان سفينة عنده خبرات عالية جداً، لكن تقاعد وراكب بسفينة فيها ربان مبتدئ والأمواج متلاطمة وخطر الغرق قائم، فاستولى على قيادة السفينة لينجو أهلها من الغرق. هو أخذ هذا المنصب القيادي بغير حق، أخذه بحق هنا حفاظاً على سلامة السفينة. هي حالات نادرة جداً. أيام بيكون قال له اجعلني على خزائن الأرض، سيدنا يوسف إني حفيظ عليم. أيام أنت ترى أن الذي يدير هذه الدفة غير صالح، في مشكلات كبيرة جداً، فإن أخذت عنه ربما أنقذت المركبة من الغرق. هذا تعليق على كلمة والإثم والبغي بغير الحق. الآن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني الحياة مع الشرك حياة مشتتة، حياة فيها صراعات، في أقوياء كثر، وكل قوي له اتجاه، وكل قوي له أتباع، وكل قوي له أشخاص، وكل قوي له إعلام، وتجد صراعات الحياة عجيبة، لأن الناس تفرقوا عن الله عز وجل، ما اعتصموا بحبل الله. فلذلك الشرك من أخطر الآفات الاعتقادية. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى. نهاية العلم التوحيد، نهاية العمل التقوى. والتوحيد اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. التوحيد فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا التوحيد. التوحيد مسعد، التوحيد مريح، التوحيد في شعور بالأمن. علاقتك بالله، أمرك بيده، بيتك بيده، أهلك بيده، أولادك بيده، من هو أقوى منك بيده، من هو أضعف منك بيده، الأمراض بيده، تتجه إليه مخلصاً. لذلك بعد أن يلغى الزنا تنضبط الأنساب، يفعل نظام الأبوة، كل إنسان يعتني بأولاده في بيوت نظيفة. حينما تلغى الخمر العقول نشطة لإدارة الحياة. حينما يلغى العدوان العمل مقدس صار. شوف، البغي لصون العمل،
وإلغاء الاسم

0: لصون العقل، والفحش لصون الأنساب. مجتمع طاهر نظيف، الأولاد معروفون من آبائهم، بتلقوا أكبر عناية من آبائهم، العقل نشيط يدير الحياة إدارة جيدة. الشيء الآخر، ما في عدوان، إذاً كسب الرجل له، إذاً العمل ينمو. الآن التوحيد ألا تتجه إلى غير الله، وألا تتكل إلا على الله. التوحيد يعني أنه لا رافع ولا خافض إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. يعني أنت بالتوحيد كإنسان يريد تأشير السفر إلى بلد معين، لكن بنظام الهجرة والجوازات هذا البلد لا يحق إلا للمدير العام لإدارة الهجرة والجوازات أن تعطي الموافقة. وبناء الهجرة 10 طوابق وفي 1000 موظف، هل يعقل أن تبذل ماء وجهك لأحد الموظفين؟ ما بيده شيء، الأمر منوط برئيس المركز. لذلك حينما تعلم أن أمرك بيد الله وحده، لا تتذلل لإنسان ولا تخضع لإنسان، وابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. وشرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. التوحيد ينمي شخصيتك، التوحيد يمنحك الأمن، التوحيد يمنحك الوضوح، التوحيد يمنحك الجرأة. كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً، هذا هو التوحيد. لذلك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. لكن أخطر شيء أن تستقي معلومات غير صحيحة عن الله عز وجل. يقول لك قائل: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والله شيء حلو، ما شاء الله على الحديث، هو حديث صحيح له تفسير دقيق، لكن يفهم هذا الحديث فهم ساذج. افعل ما شئت من الكبائر، عندئذ تنالك شفاعة رسول الله. الفهم الساذج مدمر الحياة. لذلك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني إذا صح أن المعاصي رتبت ترتيباً تصاعدياً، بدأنا بالفاحشة، ثم بالخمر، ثم بالعدوان، ثم بالشرك، ويأتي على رأس هذه المعاصي والآثام وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك العوام لأن يرتكبوا الكبائر أفضل من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: يزم شكل هالمكيف.
1: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
0: حلو مين يا زلمه انت مش شايف شكله؟
1: لاني جاي من الجيم.
0: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
1: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
0: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصاديه A3 بلس وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
0: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
6: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: كل عظامي بتوجعني.
9: هاي وصفة طبية وسلامتك.
8: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
9: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
8: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
10: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
11: هاتف رقم 037-1010-25.
12: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
12: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
12: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400

0: 33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم ارزقنا فتحا وفهما للقرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: الحصاد الحصاد الحصاد.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
10: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا.

0: ين. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شي زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك. ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في.

0: أحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركي من الهندسة الإذاعية، المراقبة الرئيسة الزميلة نداء الرمامنة، الإشراف العام الزميل الدكتور معرك عصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به سوءا فأشغله بنفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر يا أرحم الراحمين. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، في حلقة جديدة من حلقات برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وعنوان هذه الحلقة حول الرحمة في ميراث العلماء ومجالس الذكر والمؤسسات العلمية والتعليمية في أردننا الحبيب وفي منطقتنا المباركة. فالحمد لله رب العالمين الذي جعل الرحمة عنوان هذا الدين وروحه، وجعل الدعوة إليه قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة، فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والصلاة

0: والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين العلم والرحمة وبين الدعوة والرفق فكان رحمة للعالمين. أيها الأخوة والأخوات، في زمن تتعاظم فيه الحاجة إلى الطمأنينة وتزداد فيه التحديات الفكرية والنفسية والاجتماعية، تبرز قيمة الرحمة باعتبارها منهجا متكاملا لبناء الإنسان وإصلاح المجتمع. وقد شاء الله تعالى أن يحمل هذه الرسالة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فجمعوا بين العلم والعمل والتربية والدعوة والنصح والوعظ، فكانوا مصابيح هداية ومنارات رحمة. وعندما نتأمل تاريخ الشام والأردن تحديدا، نجد صفحات مشرقة من هذا الإرث المبارك، حيث أسهم علماء كبار في صناعة أجيال من أهل العلم والدعوة والاعتدال والوسطية، كما شهد الأردن نماذج علمية وتربوية رائدة. لم تكن هذه الرسالة منفصلة عن المساجد ومجالس الذكر والمعاهد الشرعية، بل كانت هذه المؤسسات الحاضنة الطبيعية لصناعة العلماء والدعاة والمربين. وسنتحدث في هذه الحلقة ونتوقف عن العلاقة العميقة بين الرحمة وبين العلم وبين العلماء ومجالس الذكر والمعاهد العلمية، وكيف أسهمت كل هذه المسيرة المباركة المنسجمة المتصلة في صناعة الطمأنينة في النفوس وترسيخ قيم الاعتدال والمحبة والوسطية في المجتمع. يسرنا في هذه الحلقة أن يكون ضيفا محاورا معنا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة والرئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. فحياكم الله دكتور ضيفا عزيزا.
1: حياكم الله يا سيدي، وشكرا لكم على هذا البرنامج الطيب الحيوي الذي يلامس كل إنسان موجودا في الأردن وفي غيره من الدول الإسلامية والعربية.
0: حياكم الله. يعني فضيلة الدكتور، كمدخل لهذا الموضوع المهم تأصيلا وواقعا، ابتداء نبدأ بالآية الكريمة التي قرأناها وتلوناها في مقدمة الحلقة، وهي قوله تعالى: ومن أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دلالات هذه الآية، ولماذا قرر القرآن الكريم وقرن بين الدعوة والعمل الصالح والرحمة بوصفها جوهر الخطاب الدنيوي والدعوي، وأثر هذه الكلمة الطيبة وفي هداية الناس وتعليمهم وإصلاحهم، بحيث يعني تتوجه هذه المنارات العلمية والدعوية إلى هذا يعني الشيء الأساسي، وهو هداية الناس وإصلاحهم ضمن منهج وسطي قائم على الاعتدال والرحمة.
1: بارك الله فيكم سيدي على هذه المقدمة الطيبة التي تبين لنا أهمية هذا الدين ودوره ونشره ونشر مبادئه. بداية بسم الله حمدا كثيرا نحمده ونستعينه ونستغفره، حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه. الحمد لله القائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد السادات وفخر الكائنات وخير الموجودات محمد بن عبد الله العربي الهاشمي، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين ومن سار على دربهم واقتدى بهديهم وألحقنا الله بمعيتهم، آمين. إنه هو أرحم الراحمين. عندما نذكر معنى تفسير قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وهذه الآية مدخلة إلى موضوعنا الذي سنتحدث عنه، عن الوسطية والاعتدال والرحمة ودور الأردني في نشر هذا الدين والعلم والاعتدال إلى غير ذلك من المعاني السامية العظيمة. الله عز وجل في هذه الآية العظيمة الشريفة يبين لنا أن أفضل عمل يقوم به الإنسان وأن أفضل وظيفة على وجه هذه الأرض هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلو سألنا أنفسنا: هل توجد في العالم كله وظيفة أفضل وأعظم وأجل من الدعوة إلى الله؟ الجواب قطعا لا، لا يوجد منصب في العالم أعظم وأجل من وظيفة الدعوة إلى الله. أما ماذا يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا يبين المنهج سبحانه وتعالى في هذه الدعوة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، وهو منهاج الرحمة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فنقول لأنفسنا ولغيرنا أعظم وظيفة على وجه هذه الأرض ليس أن تجمع المال أو العقارات أو الإمكانيات أو السيارات الفارهة، وإنما أعظم وظيفة أن تدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، بل إن الدعوة واجبة على كل إنسان مسلم، ولكن الدعوة كما ذكرت فضيلة الدكتور إدويري، الدعوة لها شروطها، لها أساليبها، لها طرقها، لها ضوابطها، لها علماؤها.

0: بقيادته الهاشمية رسخ هذه المعاني القائمة على الرحمة والوسطية. ولعلنا يعني نذكر فضيلة الدكتور أمرا مهما تم تعزيزه بالأردن بشكل كبير، وهي يعني موضوع مجالس الذكر والعلم، والتي تعتبر هي مصانع للرحمة والطمأنينة. وحقيقة لعل هذا المحور يعني هو قلب هذه الحلقة، ولأن الرحمة التي حملها العلماء لم تنشأ حقيقة من فراغ، إنما خرجت من مجالس العلم والذكر والقرآن التي كانت عبر قرون مدارس لتزكية النفوس. فلماذا قرنت النصوص بين الذكر، قرنت بين الذكر والرحمة؟ ونؤكد فضيلة الدكتور على محور مهم، بأن مجالس الذكر هي ليست انعزالا على المجتمع بقدر ما هي يعني صلة قوية بالله، وخدمة أيضا صادقة للناس والعلماء الكبار الذين ستحدثنا عنهم بعد قليل، كانوا هم أبناء هذه المجالس. تفضل سيدي، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك يا سيدي على هذا الربط الدقيق ما بين الدعوة إلى الله عز وجل وما بين الربط في الدعوة عن طريق المساجد ومجالس الذكر.
0: نعم.
1: فإن المساجد ومجالس الذكر والزوايا من أعظم الأماكن التي توحد المسلمين، من أعظم الأماكن التي تنشر الرحمة والمودة ما بين المؤمنين والموحدين والمتآخين في الله. نذكر هنا دور الزوايا ودور مجالس الذكر ومجالس، ونذكر دور مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لها دور بارز. كثير من الناس يسأل ما معنى زوايا، ما معنى ما طريقة، ما معنى تصوف، ما معنى إحسان، ما معنى تربية سلوك إلى غير ذلك. نقول ذلك للإخوة بشكل واضح صريح وبين، أن الزاوية هي التي تجمع الصالحين، تجمع الناس على حب الله، تجمع الناس على ذكر الله، تجمع الناس على الزهد، تجمع الناس على الإخلاص والورع والتقوى. الزاوية هي سبب في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وسميت زاوية لأنها تنزوي قليلا عن مشاغل الدنيا ومتاعبها ونزواتها وشهواتها وملذاتها إلى غير ذلك من المعاني. فالزاوية ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لها دور بارز وبين في نشر الرحمة ما بين الناس، في نشر المحبة ما بين الناس. ديننا الإسلامي كله قائم على الرحمة، فإذا خلت الرحمة من هذا الدين فأي معنى لهذا الدين؟ ولذلك وصف الله عز وجل ذاته العلية بأنه رحمن وأنه رحيم. وقال العلماء الإمام الزمخشري والإمام الرازي والطبري والقرطبي وغيره من أئمة التفسير والعلماء أن أعظم صفة متجلية في الخلق وفي المخلوقات هي صفة ماذا؟ الرحمة. لذلك نجد أن الله عز وجل تعبدنا في كل ركعة من الركعات، ولا تصح الصلاة إلا إذا قلنا
0: الرحمن الرحيم،
1: الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن. من هو الله؟ من هو بسم الله؟ هو الرحمن. من هو الرحمن؟ الرحيم. ثم يبين الله عز وجل ونعبده ونحمده، الحمد لله رب العالمين. من هو رب العالمين؟ أكد الله عز وجل أنه هو الرحمن الرحيم. إذن الدين الإسلامي كله قائم على الرحمة وعلى المحبة وعلى المودة والمؤاخاة، ولذلك نجد أن سيد الخلق سيدنا محمدا عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن الله عز وجل بيّن أعظم صفة لهذا النبي محمد عليه السلام أنه ماذا؟ أنه رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصفه الله عز وجل بأنه ما أرسل إلى العالم كله وإلى العالمين إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل الرحمة.
0: رحمة.
1: لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي ما كان إرسالنا لك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من أجل أن ترحم من؟
0: هذه المهمة.
1: أيوة، أن ترحم مش المسلمين ولا
0: العالم كله،
1: أن ترحم العالمين. ليس العالمين عالم الإنس، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوانات وعالم النباتات. ولذلك النبي عليه السلام ما من خطوة وما من فعل وما من قول إلا وفيه رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أيضا إذن الله وصف نفسه بالرحمة، والنبي من أعظم صفاته أنه

0: رحيم.
1: رحيم.
0: والله وصف أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بماذا؟ بالرحمة.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفهم بالرحمة.
0: وصفهم بالرحمة. نعم. والله وصفهم بالرحمة, بالرحمة في قوله تعالى محمد عنونا هذه الآية باسم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
1: رحماء بينهم,
0: رحماء بينهم. آية أخرى أذلة على المؤمنين
1: أعزة
0: على الكافرين. إذن يا إخوان, موضوع الرحمة في الإسلام من أعظم معاني هذا الدين الإسلامي الذي جاء به سيد الخلق ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ننظر إلى واقعنا الآن, واقع المسلمين, واقع الأمة الإسلامية والعربية, نرى أن كثيرا من الناس بعيدون عن الرحمة, ولو كانوا أنهم يصلون ويصومون ويزكون. نجد الخلافات عند بعض الناس والنزاعات والأحقاد والضغائن, وأنهم يقيمون هذه الصلوات اعتادوا عليها من ناحية شكلية. الصلاة إذا لم تكن فيها رحمة وإذا لم ترحم من خلالها الخلق فأي صلاة هذه؟ الزكاة إذا لم ترحم بها الخلق فأي زكاة هذه؟ الحج إذا لم تتواضع إلى خلق الله وترحم خلق الله فأي حج هذا؟ وهكذا العبادات كلها والأركان جميعها لا بد أن نتحلى من خلالها وأن نتوصل إلى الرحمة. إذن الله هو الرحمن الرحيم, والنبي محمد رحيم عليه السلام, والصحابة رحماء, وهكذا نحن المسلمين اليوم علينا أن نتعامل بالرحمة. ولن تنجو هذه الأمة ولن تنتصر ولن تقوى أمام أعدائها وأمام هذه الهجمة الصهيونية العالمية إلى غير ذلك إلا من خلال الرحمة. أما أحزاب وجماعات وفرق وكل عشرة بيعملوا جروب ضد التانيين وكلهم بيصلوا وكلهم بصوموا والكل بيقول والله أنا على حق والتاني على ضلالة والثالث بيقول لك أنا أنجو والآخر أنا الفرقة الناجية وغيري ليست فرقة ناجية, وهذا ضد المذهب الفلاني وضد الطائفة الفلانية. أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ أي رحمة وأي محبة نتعامل بها؟ النبي عليه وآله الصلاة والسلام مدحه ووصفه الله عز وجل بأعظم صفة وبينه أنك يا محمد لولا رحمتك لما أسلم أحد من الخلق, وهذا معنى قوله تعالى فبما رحمة
1: من الله لنت لهم,
0: من الله لنت لهم ولو كنت
1: فضا غليظ القلب,
0: فضا غليظ القلب لانفضوا
1: من حولك,
0: من حولك. احنا انظروا إلى إلى بعض دعاتنا, انظروا إلى أساليبنا, انظروا إلى تعاملاتنا نحن المسلمين مع بعضنا البعض, نرى كيف أن جماعات وأحزاب وطوائف وهذا مع هذا وهذا ضد هذا وهذا يتكلم على الشيخ الفلاني وهذا يطعن بالشيخ الفلاني وهذا الحزب الإسلامي يطعن بالحزب الإسلامي الثاني وهذا يكفر هذا وهذا يفسق هذا وهذا يبدع هذا. عندنا مشكلة اجتماعية فكرية لابد أن نعالجها من خلال أن نتعامل مع بعضنا بالرحمة التي أوجدها الله عز وجل.
1: نعم.
0: لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: ومن خلال الزوايا ومن خلال مجالس الذكر ومن خلال مجالس الصلاة على النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ولذلك العلماء الربانيون وهم وراث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما يسمى بالوارث المحمدي أو العبد الصالح أو العارف بالله, هؤلاء هم الذين يوصلون إلى الله عز وجل ويعلمون الناس الرحمة.
1: نعم.
0: والمودة وينشرون المحبة في المجتمع.
1: نعم. بارك الله فيكم دكتور, يعني أعطيتني مدخل الآن نأتي إلى واقعنا. نعم. في الأردن اللي مدعي له دائما صباح ومساء أنه ربنا يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية من كيد الأعداء ومن الفتن والحروب, دائما تكون أرض بركة إن شاء الله ويحمي أرضها وجبالها وسماها.
0: آمين.
1: وجميع مناطقها ومحافظاتها إن شاء الله, وكل من يريد في هذا البلد الطيب خيرا ربنا يوفقه لكل خير, ومن يريد به يعني شرا ربنا يشغله بنفسه ويأخذ عزيز المقتدر. الآن دكتور في موضوع الرحمة, الهاشميون كمان على حفظهم الله رسخوا هذا المنهج, وما هي رسالة عمان والمبادرات الملكية معروفة, هذا الكل بيعرف العالم على مستوى العالم بأن الأردن رسخ مبدأ الوسطية والرحمة بهذه المبادرات. لكن الآن لو أتينا إلى أرض الواقع ومثال عملي, نأتي إلى يعني بالنسبة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية والتي حظيت برعاية واهتمام سمو الأمير غازي بن محمد حفظه الله, وهذه الجامعة التي جاءت لتكون منارة علمية تجمع بين التخصص الشرعي والرصين والانفتاح على قضايا العصر, وأنتم درستم 12 سنة فيها دكتور, حدثنا عن دور الجامعة مبادرات سمو الأمير غازي حفظه الله في إعداد العلماء والدعاء والباحثين القادرين على تقديم الإسلام كما تفضلتم بصورة حضارية معتدلة.

0: فيها رحمة، وسطية منهج علمي مؤسسي. الجامعة لم تكن هي فقط تدريس أكاديمي، إنما انعكس على تخريج الأئمة والدعاء. وبالأمس فضيلة الدكتور لعلك تحدثنا عن معهد الرحمة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، التي هي امتداد، هذا المعهد امتداد لمدرسة العلماء والمربين، هذا المعهد الذي يجمع بين العلم الشرعي والتزكية والسلوك، والتي يعني هذه الدورات التي تقدم وتخرج الأجيال سواء من الأردن أو حتى دكتور ممكن خارج الأردن، لناس بدرسوا من خارج الأردن، تقدم نماذج
1: 40 جنسية
0: تستهدف فئات سواء في المجتمع الأردني أو حتى خارج المجتمع. حتى نقدم نموذج أنه في شباب تخرجوا من هذا المعهد، معهد الرحمة وغيرهم من المعاهد في أخرى أيضا، اللي بيقدموا نموذج للرحمة والوسطية للتعامل وليس نموذج التعصب ويعني التشدد. تفضل سيدي بارك الله فيكم.
1: أحسن الله إليك على هذا المعنى المترابط الذي نتحدث فيه عن مشاكل العصر وعن واقع العصر وعن نربط الدين بالواقع الذي نعيش فيه، وهذا مهم جدا في خطاب الدين التجديدي. يعني الهاشميون كلنا نعلم لهم دور بارز واضح بين في نشر الإسلام الوسطي والمعتدل.
0: صحيح.
1: القائم على الرحمة، على المودة، على الأخلاق، على التواضع، وهذا ما نشهده في أخلاقهم
0: سواء بين المسلمين أو حتى غير المسلمين،
1: هذا ما نشهده في أخلاقهم منذ يعني عهد النبوة إلى قيام الساعة. فالهاشميون هم خلص الله عز وجل من هذه الأرض. ثم كان في دور كما ذكرتم الجامعة الإسلامية العلوم الإسلامية سمو الأمير غازي حفظه الله تعالى ورعاه له أياد بيضاء وله دور بارز في نشر الإسلام المعتدل القائم على المحبة وعلى الرحمة، القائم على احترام العلماء وتقديرهم، القائم على احترام الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله تعالى. وأصل حفظه الله تعالى سموه، أصل هذه القواعد، أصل سموه هذه القواعد وجعلها راسخة في المجتمع الذي نعيش فيه، فجزاه الله عنا ألف خير على ما بدل وقدم خدمة للإسلام وللمسلمين. وكذلك معهد الرحمة الذي هو امتداد أيضا للجامعة الإسلامية، فهناك جامعة أكاديمية إسلامية قائمة على العلم والمعرفة، وهذا المعهد أيضا قائم على العلم والمعرفة وعلى أخذ العلوم من المشايخ، من أصحاب التخصص، من الذين لهم سلسلة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من العلماء الوراث المحمديين، من العارفين بالله والأولياء والصالحين. دكتور زايد، عندما نفصل الدين فقط في الأكاديمية والجامعات والشهادات هذه مشكلة كبرى.
0: صحيح.
1: ولكن جزاه الله خيرا
0: وتربية.
1: يعني سمو الأمير عندما يعني أوجدوا هذا المعهد وهو معهد الرحمة تابع للجامعة الإسلامية، جاء فيه العلماء الربانيين مثل الحبيب عمر بن حفيظ ومثل العلماء والمفتون في هذه المملكة والأساتذة، درسوا العلوم الشرعية التي أخذوها عن علماء متصلين بالسند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان فيهم الزهد وكان فيهم الإخلاص والصدق والصفاء والنقاء
0: وتهذيب السلوك
1: وتهذيب السلوك وعلم السلوك والتربية والتصوف والأخلاق الحميدة في المجتمع، فنشروا من خلال هذه المعاهد، إن كان معهد الرحمة ولا إن كان الجامعة العلوم الإسلامية أو معهد المدارك أو معهد المعارج الدكتور أمجد رشيد وغيرهم من الأئمة والعلماء وعمداء كلية الشريعة، الذين كان لهم دور بارز في نشر الإسلام الدين الوسط المعتدل القائم على الإخلاص والصدق والرحمة والمحبة والمودة. ولذلك كان هناك فضل كبير في هذه الجهود المباركة في على أرض الأردن، حيث برز لنا دعاة وعلماء، وأصبح هناك أكثر من 40 جنسية يأخذون يدرسون في هذه المعاهد ويرجعون إلى بلادهم سفراء يرشدون ويبلغون دعوة الله عز وجل عمن أخذوا عنهم هؤلاء العلم. ونحن هون نؤكد إنه العلم الشرعي لابد من أن تأخذه عن علماء ربانيين صادقين مخلصين، ليسوا أصحاب مناصب ولا وظيفة ولا شهادات فقط. الدين بحاجة إلى عمل وإلى إخلاص وإلى تضحية، وأن يكون أن تأخذ هذا الدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابد من أن يكون ذلك العالم متصل، أن يكون ذلك العالم متصلا بالنبي عليه وآله الصلاة والسلام من خلال هذه السلسلة. والمذاهب الأربعة الأئمة هم العمدة في ذلك كله.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني أيضا هذا المعهد أو هذه الجامعة يعني كما ذكرتم بأن الوسطية

0: أو الرحمة الموجودة أو التي ندعو إليها ليست هي فقط يعني في التدريس الأكاديمي، هي منهج مؤسسي امتدت إلى بناء خطاب ديني علمي ويرسخ الاعتدال من خلال أيضا هذه الكليات الموجودة في الجامعة، وهذا هذه الأمثلة على هذه المعاهد التي تعد برامج للأئمة والدعاة بالتعاون مع المؤسسات الدينية الرسمية. ولعله كما نعلم في الأردن هو المذهب
1: الشافعي.
0: مذهب الشافعي الذي
1: نعم.
0: يعني مذهب السادة الشافعية الذي يعني تفضل سيدي تحدثنا عن هذا الموضوع.
1: يعني عندما يكون الحمد لله في هذا البلد مثلا المذهب المعتمد في العبادات المذهب الشافعي،
0: والفتية فيه نعم
1: وكذلك الفتية إلى،
0: نعم
1: يعني هذا هو الراجح من بين المذاهب الشافعي،
0: نعم
1: هنا يقنن الفتوى وينظمها ويقعد قواعدها. لماذا؟ من أجل ألا، يعني الهدف من ذلك عندما يلتزم الإنسان بالمذهب الشافعي عندما يكون المساجد آمنة بعيدة عن الفتن، بعيدة عن النزاعات والخلافات، يكون الناس في وحدة فكرية قلبية واحدة، يبتعدون عن أي إساءة لبعضهم، فلا بد للإنسان من أن يلتزم بهذا المذهب وأن يدرس عن هذا المذهب وأن يفهم فكر هذا المذهب الشافعي الذي هو مأخوذ من التابعين وكبارهم ومن الصحابة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نقول إلى هؤلاء الذين يقولون لا مذهبية في الإسلام أن كلامهم مردود عليهم وباطل لا أصل له، بل إن المذهب ما أخذ إلا من النبي عليه وآله
0: صلى الله عليه
1: الصلاة
0: وسلم.
1: والسلام ومن الصحابة الكرام ومن كبار التابعين، فالآئمة الأربعة هم السلف الصالح وليس غيرهم، فالآئمة الأربعة هم الصادقون وهم الربانيون وهم العلماء وهم أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية والمذاهب الأربعة الذين نأخذ ديننا عنهم، وهم أصحاب رحمة وعلم وورع وتقوى وهم صالحون. لذلك نقول لهؤلاء الذين يقولون نحن رجال وهم رجال ويريدون أن يفتوا بأهوائهم وأن يتشددوا في الدين وأن يبدعوا الناس وأن يكفروهم، نقول لهم اتقوا الله في ذلك وارجعوا إلى أصول دينكم وارجعوا إلى مذاهبكم الإسلامية وارجعوا إلى المحبة والرحمة ما بين الناس، فإن هذا الدين كله قائم على الرحمة والمحبة والمودة.
0: فضيلة الدكتور، هذه رسالة الرحمة والوسطية هي مستمرة، ولعل الأردن يعني علماء في المملكة الأردنية الهاشمية والربانيون والصالحون والمربون امتدت هذه السلسلة إلى بلاد الشام، فما بين الأردن وبلاد الشام كان يعني هو وصال روحي فضيلة الدكتور بين علماء الأردن يعني المربون والصالحون، وهم رموز حقيقة، سواء في هم رموز كما نعلم على سبيل المثال هم أسسوا لهذه المدارس في التربية الفكرية نموذج، أسسوا لمنهج، عندما نذكر الشيخ نوح الإقضاء رحمه الله مفتي المملكة السابق، عندما نذكر مثلا بعض المربين كمان الشيخ يوسف العتوم رحمه الله، سماحة الوالد الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة والذي كان يعني له تكريم من سيدنا الله يحفظه في الأعوام الماضية، وله مكتب في المسجد الحسيني، وله هو يعني منحه لقب كبير الواعظين في المملكة لأنهم أسسوا لهذا المنهج منهج الرحمة. نذهب إلى الشام نجد هذه المدرسة متصلة بنفس الخصائص في التربية والسلوك، سواء الشيخ حسن حبنك الميداني نموذج في صناعة الأجيال، محمد كريم راجح ودور المعاهد الشرعية في الشام، هذا الاتصال والإمام البوطي رحمه الله، هذا الاتصال الروحي والعلمي ما بين الأردن والشام، حدثنا عن هذا الوصال دكتور، وكيف أسسوا هذه الرموز والأعلام لهذا المنهج الذي وفعلا حاليا نشهد فيه حتى في مؤسساتنا الرسمية والدينية، هم من تتلمذوا على أيدي هؤلاء رحمهم الله العلماء الذين أسسوا لمنهج الرحمة، وبالتالي يعني كانوا يعني منهج لتربية الأجيال والأفراد ونشر هذه القيم في المجتمع دكتور.
1: بارك الله فيك دكتور دويري على هذه الإشارة واللمحة الطيبة المناسبة. يعني إحنا عندما نتكلم بلغة عامية من أجل المستمعين يعني يفهموا جيدا، عندما تذكر هؤلاء الرموز وهؤلاء العلماء وهؤلاء الأولياء والصادقين، هؤلاء هم الذين رسخوا قواعد الرحمة والمحبة والدعوة إلى الله عز وجل في بلاد الشام، خاصة نتكلم في الأردن. يعني سمحت الشيخ نوح القضاء رحمه الله تعالى كم له باع طويل في نشر المحبة والرحمة والتدين، إن كان على مستوى الجيش ولا القضاء ولا وزارة الأوقاف.

0: الأطراف، ولا إن كان بالإفتاء، وكم بنى من المؤسسات إلى غير ذلك. وهو شخص ولكن حمل
1: منهج.
0: منهجا ربانيا، منهجا قائما على الرحمة وعلى المحبة، حمل منهجا قائم على أصول العلم، وأن هذا العلم الذي أخذه أخذه من أسانيد ومن علماء ربانيين. هؤلاء العلماء الربانيين متصلون بأسانيدهم إلى سيد الخلق سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. كذلك يعني كان كما ذكرتم عبد الله العزب أيضا كان مفتي
1: نعم صحيح
0: الأردن، وعلماء كثير لهم دور بارز، علماء أئمتنا الوالد
1: والدكتور محمد الراف بن
0: حفظه
1: نابلسي
0: الله
1: كما حفظه
0: تعالى
1: الله.
0: كان له دور بارز في نشر العلم ونشر الذكر ونشر مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد العكور في إربد، مجالس الصلاة على النبي، الشيخ إسماعيل الكردي، غيرهم من أئمة العلم وأئمة المعرفة وأئمة الذكر ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء أوجدوا بنية تحتية دينية روحية في هذا المجتمع الأردني، ويجب علينا أن نذكرهم، ويجب علينا أن نظهر منهجهم وأن نبين طريقتهم من أجل الناس أن يعرفوهم، لأنه هؤلاء أصحاب حق، والحق والذي يسكت عن الحق يعني شيطان أخرس. لابد من أن نظهر هؤلاء، إذا كانوا ورعين وأتقياء ومخلصين لا يظهرون، لا يعني ذلك أننا نحن لا نظهر منهجهم ولا نظهر دورهم، بل إن ظهور منهجهم ودورهم وبيان أسلوبهم وطريقهم هذا فرض على كل إنسان مسلم، من خلاله يظهر صورة الدين الحقيقية القوية. ولذلك الحمد لله عندنا الإمام البوطي في دمشق رحمه الله تعالى، عندنا الإمام الشعراوي، عندنا الدكتور راتب النابلسي، أئمة علماء صالحون أتقياء، الناس أسلموا على أيديهم كم دكتور دويري؟ الآلاف، بل بعضهم عشرات الآلاف أسلم واهتدى وأصبح تقيا صالحا نقيا. فإذا لماذا لا نبرز دورهم؟ لماذا لم نبين منهجهم؟ لماذا لم نوضح طريقتهم؟ هذا واجب على كل إنسان. وجزى الله عز وجل الهاشميين الذين أيدوا هذا المنهج الفكري الوسطي الاعتدالي، وقووا هذه الرابطة بين المؤمنين وبين المسلمين في الأردن وفي غيره من الدول، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ولا نقول ذلك عنهم لا سمعة ولا رياءة ولا شهرة، وإنما نقول ذلك عن واقع علمي عملي نشهده بأم أعيننا، كما ذكرتم جامعة العلوم الإسلامية، معهد الرحمة، معهد المدارج، إلى غير ذلك، إنشاء المجلس الصوفي في الأردن.
1: نعم.
0: الذي كان له دور في رابطة المسلمين فيما بينهم.
1: فضيلة الدكتور،
0: وغيرهم.
1: الآن اسمح لنا في موضوع الرحمة كقيمة قرآنية ومقصد نبوي. يعني الآن ذكرتم أنه حاليا المجتمعات بحاجة إلى هذه الطمأنينة وهذه الرحمة، يعني داخل أسرنا في العلاقات الاجتماعية، وركزتم أن الموضوع ليس فقط هو عبادات بقدر ما هو معاملة. فالرحمة داخل الأسرة، في العلاقات الاجتماعية، في داخل المساجد، في نشر الرفق والاعتدال. وفضيلة الدكتور، عندما أيضا الرحمة هي تسهم في الأمن المجتمعي، لأنه حقيقة عندما يعني الجيل والشباب يعني يؤطر فكره بالرحمة، فبالتالي يحمي نفسه من العنف والخلافات، تعزز التماسك الاجتماعي، والمؤسسات التعليمية لها دور في هذا المجال. فبالتالي الرحمة ليست مجرد شعور عابر أنه أنا بدي أرحم الآخرين بمجرد هو، إنما هي خلق إنساني تؤدي إلى بناء مجتمع متماسك ومجتمع صالح يجمع بين هذه الفئة كليات دكتور كليات يعني جميعها. وبالتالي الله عز وجل عندما قال ثم كان من الذين آمنوا تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وفي الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن. فدكتور، هذه نماذج مجتمعاتنا، بيئتنا، أسرنا بحاجة إلى هذه الأخلاق. تفضل سيدي.
0: بارك الله فيكم يا سيدي. يعني موضوع الرحمة كما قلنا هو منهج نبوي رباني أمرنا الله عز وجل به. من غير رحمة لا يكون هناك أمن ولا أمان ولا استقرار ولا مودة في المجتمع. الرحمة سبب أصيل في إنشاء جيل مؤمن تقي، يدافع عن دينه، يدافع عن وطنه، يدافع عن قيادته، يدافع عن مقدساته. الدين لابد نقول ذلك تكرارا ومرارا، من غير رحمة لا فائدة من الطاعات والعبادات التي نقوم بها. لذلك نرى كثير أو بعض الناس يعني في التعامل غليظ وشديد، وأنه لا يحب الآخر ويصلي بجانبك وهو يكرهك، يصلي

0: بجانبك ولا يسلم عليك، تذهب أنت وهو في طاعة أو عبادة وقلبه مليء بالضغينة والحسد والحقد. هذه والطائفية والمذهبية، وهذا ضد هذا وهذا مع هذا. الإسلام ليس كذلك. الإسلام النبي عليه وآله الصلاة والسلام، أخ الدكتور دويري، يعني وضح حديثين. الحديثين أنا دائما هذول يعني بحاول دائما أذكرهم وأبينهم، وأبين إنه محور الدين قائم على هذول الحديثين، وهم لا يتجاوزوا الثلاث أسطر، من أجل أن يبين النبي عليه السلام أن الدين قائم على هذا الثلاث أسطر، ومن غيره فالدين فيه خلل. الحديث الأول، المسلم من هو؟ عرفه النبي بسطر واحد، مشان ما حد يقول لك أنا مش فاهم شو معنى الإسلام، بدي مجلدين أقرأ عن الإسلام مشان أفهم. لا، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بسطر واحد. من هو المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث آخر مشان الناس ما يقولوا والله المسلمين متعنصرين في بيناتهم. طب والناس التانيين؟ أجا جاء حديث آخر شو قال؟ المسلم من سلم الناس من لسانه
1: لسانه ويده.
0: ويده.
1: نعم.
0: إذن هذا الإسلام. طيب، عرفنا الإسلام بكلمتين. طب شو هو الإيمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكلمتين، بجملة، ما هو الإيمان؟
1: نعم.
0: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: نعم.
0: إذا وصلت هذول المرحلتين أنت بتكون مسلم ومؤمن، بدون محبة الآخرين، بدون ما تساعد الآخرين، بدون ما تحب الخير للآخرين، فإن في إيمانك نقصا وضعفا وخللا. عليك أن تزكي نفسك، وعليك أن تجاهد نفسك لكي ترتقي إلى الإسلام وإلى الإيمان. والله لو أمتنا اليوم يعني أصبحت متعاونة ومتحاببة فيما بينها، والحب والرحمة فيما بينها، لما رأينا هذا الضعف وهذا الذل وهذا الانكسار، ولما رأينا تكالب الأعداء علينا، ولما رأينا الهجمة الصهيونية على أخواننا في غزة وفي فلسطين إلى غير ذلك، لكانت أمتنا أمة قوية متراحمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما راح دخل المدينة، أول ما أسس المسجد ماذا بعده؟ المؤاخاة. المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار. بدون مؤاخاة أيها المسلمون، أيها المستمعون، أيها الناس، بدون محبة، بدون مؤاخاة، الدين يبقى ضعيفا، ولا قوة ولا عزة لنا إلا من خلال الرحمة والمحبة والمؤاخاة.
1: نعم. فضيلة الدكتور، الآن في موضوع الرحمة، الآن اسمح لنا نتحدث عن هذا الموضوع.
0: نعم.
1: في وسائل التواصل الاجتماعي، لعله الكلمة الطيبة دكتور صدقة في العالم الرقمي.
0: نعم.
1: والإنسان حقيقة نجد بأنه حقيقة حتى عند الاختلاف يكون خلق الرحمة قائما ومسيطرا، فليس كل خلاف خاصة عندما ينشب على وسائل التواصل الاجتماعي في أي مسألة في أي موضوع، ليس هو يعني معركة يجب الانتصار فيها، بقدر ما أنه نحترم الرأي المخالف، أن نقدم نصيحة بعيدا عن التجريح.
0: نعم.
1: حتى نتثبت من نقل المعلومات، من
0: نعم.
1: نحذر من الإشاعات اللي تؤثر على الأمن المجتمعي، نراعي مشاعر الناس عند تداول بعض الأخبار المؤلمة، نرحم الضعفاء أصحاب الظروف الصعبة. فهذه المنصات حقيقة هي منصات لنشر الخير والتكافل والتعاون، وليست منصات لإثارة القلق أو الكراهية أو النزاعات. فبالتالي نستثمر الوقت فيما ينفع. تفضل يا سيدي، بارك الله فيك.
0: يعني هذه مسألة مهمة واقعية وهي اجتماعية، بارك
1: نعم.
0: الله فيك على يعني التركيز عليها دكتور دويري. إنه الآن أصبح فعلا التواصل الاجتماعي البعض يعني إنه يالمناكفات يالنزاعات يالخلافات. أنا أثبت رأيي، أو أنا بدي يعني أبين إنه أنا على حق وأنت على باطل، وأنا ببعث لك أدلة وأنت تبعث لي أدلة، وأنا ببعث لك فكرة وأنت تبعت فكرة، وكل واحد يريد أن ينتصر لفكرته.
1: نعم.
0: مما يحدث نزاعا، هذا أولا. فالمسألة ليس كذلك. الأمر الآخر، هناك لا توجد مصادر رسمية لهذه، كما ذكرت، لهذه المعاني ولهذه الألفاظ ولهذه الأفكار. نجد أن الإشاعة، أن الافتراء، أن أحاديث موضوعة ومكذوبة وضعيفة نتواصل من خلالها في التواصل الاجتماعي، ونضيع أوقاتنا ولا ندرك أن هذه أو أن هذا الحديث هو ضعيف أو إسرائيلي أو فيه مشكلة لغوية أو مشكلة في المعنى أو في تشبيه أو تجسيم الله عز وجل. فعلينا أن نتحقق وأن نتأكد من أي شيء نرسله عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الواتساب أو عن طريق أي شيء. فهذه أمانة في رقابنا، وهذا معنى قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا نضيع أوقاتنا بالقيل والقال والجدل. بل إذا كانت فكرتك تخالف فكرتي، لا يعني ذلك أن ماذا؟ أن نتنازع فيما بيننا. بل هذا يؤدي يعني وجهات نظر متعددة، وهذا ربما تؤدي إلى المحبة. وهكذا كان أئمتنا الأربعة رضي الله تعالى عنهم كان

0: هناك خلافات فقهية فيما بينهم، ولكن كانوا على قمة المحبة والمودة. فها هو الإمام الشافعي وهو تلميذ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، خالف إمامه بمسائل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأحمد بن حنبل كان تلميذ لمين؟ للإمام الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد خالف الشافعي، فجاء بعض الحساد وقالوا له: يا إمام يا الشافعي، لماذا تزوره ولماذا تتكلم معه وقد خالفك في مسائل كثيرة؟ انظروا إلى الأدب فيما بين العلماء الربانيين الصادقين والأولياء والعارفين، انظروا إلى الإخلاص والصدق، انظروا إلى الأخلاقيات. ماذا قال الإمام الشافعي؟ قال شعرا جميلا جدا ما بينه وبين الإمام أحمد. قالوا: تزوره ويزورك. قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زرته فلفضله، وإن زارني فبفضله، فالفضل في الحالين له. يعني قال: أنا سأزوره لو خالفني في الرأي، وأنا سأكون قريبا منه، فالفضل كله لهذا الإمام. هكذا كانوا يحترمون بعضهم، يعظمون بعضهم. الإمام الشافعي لما ذهب إلى قبر الإمام أبو حنيفة، ونعلم الشافعي ما عنده قنوت للفجر، فلم يقنت ولم يسجد للسهو،
1: احتراما لصاحب هذا الخبر،
0: ولم يسجد للسهو. قالوا: يا إمام، أنت لم تقنت ولم تسجد للسهو، والمذهب عندك غير ذلك. قال احتراما لهذا المقام، ثم قال كلمة جميلة جدا، قال: كل الناس بالفقه عيال على أبي حنيفة. انظر دكتور دويري، وين أدب الخلاف الآن بيناتنا؟ أنا بخالفك اليوم، أو أنت بتخالفني، أو واحد في المسجد، أو فلان أو علان، أو مع جماعة إسلامية أو كذا، بتكفرك وبتأذيك وبتطعن فيك وبتفسقك، وممكن تخرجك من الملة بسبب أمور فقهية فكرية معينة. لنتقي الله فيما بيننا، لنرحم بعضنا، لنفهم الإسلام كما علمنا إياه النبي محمد، لتكن الرحمة هي العنوان فيما بيننا، وإلا لا فائدة مما نفعله من هذه الطاعات.
1: نعم، أشار الدكتور قبل قليل لموضوع التثبت، ودعني أركز على هذا الموضوع، موضوع خلاف دكتور.
0: نعم.
1: وأثروا على المجتمع في الرحمة الآن، يعني كم من شخص تضرر بسبب خبر غير صحيح، أو كم من أسرة أو مؤسسة أو مجتمع يتأثر بسبب إشاعة أو معلومة غير موثقة. الرحمة تقضي أنه الناس لا يحكموا على بعضهم البعض وينقلوا عنهم أخبار إلا بعد أن يتحققوا. ويعني حاليا دكتور بضغطة زر واحدة قد تنشر خبر إلى ملايين الأشخاص، وليس كل ما يصل أيضا صحيح، خاصة في التحديات اللي تواجهها الأمة في هذه الأوقات. فالمشاركة في نشر أي شائعة تجعل الإنسان جزء من المشكلة حتى لو لم يكن قاصد، وهذا خلق مجتمعي دكتور. فالمسلم لا يبني موقفه على الظنون، إنما يعني المجتمعات المستقرة هي التي تنتصر للحقيقة وليست للشائعة، وبالتالي هذا كله يؤثر على موضوع الرحمة، لأنه دكتور في الإطار العام يعني التثبت حماية للناس من الظلم، ووسائل التواصل تضاعف هذه المسؤولية، وبالتالي دكتور يعني يأتي موضوع الرحمة مع التثبت كخلق نبوي مجتمعي يؤطر لهذه العلاقة بين أفراد.
0: جميل
1: الناس.
0: جدا. يعني موضوع دكتور الذي ذكرته أيضا مهم اجتماعيا، موضوع المعلومات والأخبار التي تكون من خلال التواصل الاجتماعي هي أخبار ليست صادقة 100% وليست قطعية، وبعضها كما قلت هي محمولة على الظنون ومحمولة على الإشاعات ومحمولة على الاتهامات. ونحن نقول من هنا على هذا المنبر، الذي يسيء إلى الآخرين عن طريق الإعلام أو عن طريق التواصل الاجتماعي أو يتكلم على الآخر، تعتبر ذلك غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء. فهذه من الناحية الشرعية أنت آثم عندما تتهم الآخر بشيء إعلاميا وأنت لم تتحقق منه 100%. والاتهامات لا تكون إلا من خلال القضاء، لا يجوز لنا نحن في هذا البلد أو في غيره أن نتكلم على الآخرين مهما فعل مهما عمل، إلا عن طريق، إذا أردنا أن نتكلم فالقضاء هو الذي يحكم بذلك. أنت إنسان مواطن مسلم، عليك أن تحسن الظن بماذا؟ بالآخرين. هكذا علمنا النبي عليه السلام، أن نحسن الظن بالآخرين مهما فعلوا، لأن الله هو الذي يتوب، وأن الله هو الذي يرحم، وأن الله عز وجل هو الذي ينزل المغفرة على هؤلاء. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لماذا؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وإحنا اليوم يعني ما نصدق إذا واحد تكلم على الدكتور دويري ولا تكلم على الخضري ولا تكلم على فلان،

0: على طول هذا بيشمت فيه وهذا بيسخر منه وهذا بيغتابه وهذا بينم فيه، يعني أمور يعني سلبية نراها في بعض التواصل الاجتماعي. فلنتقي الله في أنفسنا، لنتقي الله فيما بيننا والمجتمع والدولة، مش بحاجة لا إلى إشاعات ولا إلى سخرية ولا إلى استهزاء. المجتمع بحاجة إلى وحدة ووحدة صف
1: ورحمة ومحبة.
0: ورحمة
1: نعم.
0: خاصة أمام هذه الهجمات العالمية ضد الدول الإسلامية والعربية. لنتوحد ولنخرج من الأمراض القلبية، ولنخرج من الطائفية ومن العنصرية ومن العصبية، ولنكن كما أراد النبي عليه السلام لبعضنا بعض، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص
1: المرصوص
0: يشد بعضه
1: بعضا.
0: بعضا.
1: نعم فضيلة الدكتور، يعني قبل ما نأخذ من فضيلتك كلمات مباركة ودعاء نختم بها هذه الحلقة، يعني كمحور أخير، بالتالي يعني نؤطر ما تفضلت به سابقا بأن يعني خلق الرحمة هو نتحدث عنه من كونه قيمة نتحدث عنها إلى تتحول إلى خلق نعيش في تفاصيل حياتنا اليومية. في نهاية الأمر كله، كيف يستطيع كل واحد منا أن يكون مصدر للطمأنينة دكتور والمحبة بين يعني مع الآخرين؟
0: نعم.
1: وبالتالي أيضا محور مهم، لا ننسى موضوع الرحمة مع الآخرين سواء كانوا فقراء أو مساكين أو محتاجين، وهذا من التعاون على البر والتقوى ونشر المحبة بين الناس. أن لا ننسى لنا إخوة هم يعني فقراء ومساكين بحاجة أن نتراحم فيما بيننا ونوصل لهم العون والمساعدة.
0: بارك الله فيك دكتور دويري. يعني أكثر من 70 آية قرآنية وأكثر من 1000 حديث نبوي شريف كله يأمرنا بالإيه؟ بالرحمة.
1: بالرحمة.
0: يأمرنا إيش الرحمة؟ كما قلت، مش موضوع الرحمة والله أنا بدي أنظر على الناس ولا كلام نظري. الرحمة هي كلام عملي، كلام له ترجمة عملية واقعية اجتماعية. الرحمة مش بالكلام، الرحمة بدي أزور الفقراء، بدي أدعم الفقراء والمساكين والمستضعفين، أزور المرضى، أقدم لهم يد العون والمساعدة. كم من الناس في بلدنا هذا الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، وفي غيرها من دول المسلمين، نرى أن هناك أغنياء وعندهم إمكانيات وعندهم الملايين والمليارات، والبعض منهم لا يقدم شيئا، فقط هو يريد نفسي، الأنانية والكبر والطبقية. هذا الذي لا يعطي لا يشعر في الحياة. الإنسان الذي هو غير معطاء ما له قيمة، لا دينية ولا اجتماعية ولا أخلاقية ولا دنيوية ولا أخروية. الإنسان الله عز وجل أمره أن يقدم الصالحات من البر والإحسان ومن فعل الخيرات. ولذلك نجد ما ذكر الله الإيمان غالبا إلا وذكر معه ماذا؟ الأعمال الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلنهتم بالفقراء والمساكين والمستضعفين على أرضنا في الأردن وعلى أرض غزة وفي فلسطين، وكل محتاج يجب علينا أن نساعده. نرى كثير أو بعض الناس عندهم إمكانيات وينظر إلى أخيه ولا يقدم له شيء، ويكفينا بذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيما أهل عرصة، يعني أهل منطقة، باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. هذا الحديث بخوف دكتور دويري. لو كنا نتعاون مع بعض ونرحم بعضنا كان ربنا رحمنا وناصرنا وأيدنا وجمع كلمتنا، ولكن المشكلة للأسف ربما نسمع الكلام ولا نطبق منه، كل واحد بنظر على الثاني، ولكن عند العمل كل يقول نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: دكتور الدعاء بآخر دقيقتين إن شاء الله، دقيقتين ندعو بدعاء مبارك إن شاء الله ونختم به الحلقة إن شاء الله. الله يجزيكم خير.
0: بارك الله فيكم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج ويستسخى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الرحيم، صل عليه في الأولين والآخرين وفي النبيين وفي المرسلين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارزقنا شفاعته إنك يا ربنا أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا في هذه الساعة المباركة جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم ارزقنا الرحمة والمحبة والمودة والتعاطف فيما بيننا، واجعلنا إخوة متراحمين متواددين فيك يا رب العالمين، وأزل الخلافات والنزاعات والأحقاد فيما بيننا، واجعلنا على قلب رجل واحد إنك على ما تشاء قدير. اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا ولما شمل

0: لنا واجعلنا على قلب رجل واحد إنك على ما تشاء قدير. انصر الإسلام وأعز المسلمين، فرج عن عبادك المظلومين في غزة وفلسطين وأنحاء الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا الأردن وبلاد المسلمين، احفظ أرضه وسماءه، رجاله ونساءه من كل فتنة ومن كل بلاء ومن كل شدة ومن كل مشقة ومن كل حرب يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومجتمعاتنا، واجعل أولادنا قرة أعين لنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين الذاكرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وافتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. واجز اللهم الأئمة الأربعة عنا خير الجزاء، وألحقنا بهم يا رب العالمين، وارزقنا السير على منهجهم إنك على ما تشاء قدير. اللهم انفعنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بعبادك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أعطيته، ولا غنيا إلا أكرمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا رزقا إلا يسرته لنا يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واحفظه من كل فتنة يا رب العالمين. واحفظ اللهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد والمقدسات، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى إنك على ما تشاء قدير. وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا، وخصوصا إلى مشايخنا الكرام وإلى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. واحفظ اللهم احفظ هذه المنارة العلمية إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية، وانشر فيها الخير والبركة والعطاء والبر والإحسان، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن ورئيس قسم الدعوة والإعلام الأسبق في جامعة العلوم الإسلامية، على ما تفضل به من محور حول خلق الرحمة ودوره في المجتمع. شكرا دكتور، بارك الله فيكم وطيب الله أنفاسكم. شكرا سيدي.
2: شكرا لكم
1: يا بارك سيدي. الله فيكم. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وعمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة، الرئيس الدكتور معارك حياصات من الإشراف العام، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى الملتقى في حلقة جديدة. دين

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: الحصاد الحصاد الحصاد.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب

0: فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بيروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

0: تتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا منظورا إليه بعين جودك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذه الحلقات نركز فيها على معاني الصلة، صلة الأرحام، البر، التعاضد، التكافل المجتمعي. نركز على أن تكون قلوبنا بإذن الله تعالى سليمة. اللهم ارزقنا القلب السليم والصدر المنشرح يا رب العالمين.

علماؤنا قالوا من أوتي قلبا سليما، ربنا رزقه قلب سليم، من أوتي صدرا سليما لإخوانه وأحبابه ما في بقلبي لا غل ولا حقد ولا حسد اتجاه إخواني، من أوتي صدرا سليما لإخوانه

ولا عكسه صحيح، قلبي سليم. مش معنى قلبي سليم انظلم واسكت، ولا معنى قلبي سليم انه حقي ضايع. حصل حقك بس ما تضلكيش عايش مع قضية الحقد خلص اعمل ضمن هذا حقي، حصلت حقي انتهى الامر. هذا سوء دفعته عن نفسي انتهى الامر. ما اظنيش اسير الاحقاد، ما اظنيش اسير الحسد، ما أظنيش إذا شفت غيري منعم أمرض نفسيا وأتكركب، ما أظنيش أسعى دائما وأبدا إلى أن أمنع الخير عن غيري إلا إذا حققت مصالح خاصة فيي. هذا بمرضك، هذا بنكد عليك، هذا بخليك ما تنبسطش بحياتك. الله جل في علاه يقول:

الذي نعم به أهل الجنة في الجنة إن قلوبهم ما فيها غل ولا حقد ولا مشاحنة على بعضهم. الغل كيف المي اللي بتدخل بين التراب وبتدخل لجوة جوة بتتغلغل، لذلك اسمه غل لأنه بيدخل إلى الأعماق. لما تطلع هذا الغل من قلبك وما تضلكيش أسير عمل بدي أرد حكى بدي أصد، ادفع عن نفسك السوء وكن دائما منصفا مدافعا عن الحق. هذا ما إلوش علاقة باللي بنحكي، لكن ما تضلكيش دائما أسير الأحقاد والحسد، مش رح ترتاح. من أوتي صدرا سليما تعجل شيئا من نعيم الجنة. أين نجد هذا؟ نجده في بيان حال أهل الجنة في قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. عندما يدخلون الجنة إذا في إشكال ينجلي عن القلب، ينجلي. فاللي بتعجل ذلك في الدنيا ولا يكون قلبه مليئا بالأحقاد ويوميا بتعهد قلبه أن يطهره، هذا تعجل هذا النعيم. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. صدوق اللسان رجل بتكلم بالحقيقة صادق. قالوا رضي الله عنهم، قال الصحابة: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، قلبه يحب الخير للآخرين، قلبه مطهر عن الحقد والكراهية، قلبه لا يرسم عملا ولا يعزم عليه وفيه ظلم ولا اعتداء، قلبه مطهر من أمراض القلوب الكبر والرياء وما في القلب من أمراض، وكلها أمراض قلوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. دائما حريص أنه قلبه يكون نقي، هذا مرتاح، هذا متصالح مع نفسه، هذا يستطيع أن يعيش حياة طيبة سعيدة بما أوتي، وغيره لو كانت عنده كل الخيرات ما دامت ناره داخلية فلن يسعد، لأنه النار في داخله لن يرى النعمة أصلا. هذا الشخص الذي يعيش مع هذه المعاني ويتحقق بقول الحق سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا يعلمنا إياه القرآن الكريم، يعلمنا هذا المنهج وهذا الدعاء وهذا الحال. قلبك ما يكون مليء بالغل والحقد، جدول عملك ومخطط تصرفك ما يكونش وفق غلك وحسدك، هكذا لن تسعد ولن تسعد من حولك وستبقى أسيرا لأحقادك. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن نكون من أهل القلوب السليمة والصدور المنشرحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمه.

0: عنهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومستمرون معكم ومتواصلون عبر برامجنا لهذا اليوم. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. اللهم رب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، ورب الحل والحرام، أبلغ منا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. بمدح المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا، وألقاه وليس علي حوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه. فقيل له الحبيب: يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب، وأذكره وليل الخطب داج فتنجلي عني الكروب. صلوا على الحبيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب، والصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، ما صلاها مهموم إلا أتاه الله بالفرج القريب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد، تنفرج بها الكرب، تنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وجلائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظ أرضه وسماءه وجباله ومدنه وقراه وبواديه وسهوله وجباله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله بلد أمن وأمان، واحفظه من كل سوء. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به شرا وسوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الزميلة سميرة خريسات من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

韩国。أفمن يهدي

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من شمال الأردن،
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: لازم شغل المكيف.
3: لا يا زلمه، الجو حلو مش محتاج.

0: حلو مين يا زلمه انت مش شايف شكلها؟
1: لان جاي من الجيم.
0: اي جيم يا زلمه؟ باينه.
1: ايش قصدك مبينه؟
0: اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
1: بالظبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
0: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم

ما بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة، تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية، ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلب.

0: لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الخلق كلهم عيال الله، وأنفعهم إلى الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وقد ورد، كل من رأيت الخضر تقد. الخضر هل هو نبي أم ولي؟ الراجح أنه رئيس الأولياء، وإن الأولياء الكمل يجتمعون به ويستفيدون من علومه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا تحت أنصاره، وأن يمدنا بمدده، ويكرمنا بما أكرمته يا رب العالمين. اللهم أنت القائل، ورحمتي وسعت كل شيء، فسعنا برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير المسؤولين. وقد بلغنا، ادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة، وإن وعدك لا يتخلف، وأمرك بين الكاف والنون. وإذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. وقبل أن تصل الكاف إلى النون يكون الذي أردت. فنسألك رضاك ولا تصلنا بسواك، وفرحنا عند لقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. توفنا وأنت راض عنا رضاء لا سخط بعده يا أكرم الأكرمين ويا خير المسؤولين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا ما دعوناك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأسرار سورة الفاتحة.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة

0: مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله.

الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله.

0: أحد. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. صدق الله العظيم، استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
3: يزم شغل هالمكيف. لا يزم الجو حلو، مش محتاج. حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟ لاني جاي من الجيم. اي جيم يزم؟ بينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: وين هالغيب يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش
6: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
9: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
10: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
11: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخك

0: كويس، لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6 510 40 80.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 0378-1010-25.
9: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
10: فعلا أطيب منسف باكله.
9: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
11: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين،
8: صرنا

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رباه، لا رب سواك، إني أجلك في علاك. قد أبدعت هذا الوجود بكل ما فيه يداك، وخلقت من فيه فليس لهم حما إلا حماك. العفو عفوك يا عفو، ولا هدى إلا هداك. رضوانك الفوز العظيم، ودونه كان الهلاك. إني أراك بكل ما أبدعت في هذا الوجود، يا من حدودك في التجلي والعطاء بلا حدود. الجود جودك، غيرك اللهم لا أحد يجود. مهما ادعى الطاغون، غيرك في الخلائق لا يسود. إنا إليك من التراب متى تشاء لنا نعود. إني أراك تسبح الأطيار باسمك والزهور، والنجم والأفلاك ساجدة على مر الدهور، والكائنات تردد اسمك في العشية والبكور. رباه، رباه قدرتك الجليلة.

كنهها نار ونور، فالطف بعبدك من سواك رحيمه يوم النشور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم

العاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

سوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع

0: الله والعافية.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها،

0: وأنت خير الوارثين أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومستمرون معكم ومتواصلون عبر برامجنا لهذا اليوم. الحمد لله، يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. اللهم رب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، ورب الحل والحرام، أبلغ منا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. بمدح المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا، وألقاه وليس علي حوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه. فقيل له الحبيب: يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب، وأذكره وليل الخطب داج فتنجلي عني الكروب. صلوا على الحبيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب، والصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، ما صلاها مهموم إلا أتاه الله بالفرج القريب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا. اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد، تنفرج بها الكرب، تنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وجلائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظ أرضه وسماءه وجباله ومدنه وقراه وبواديه وسهوله وجباله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله بلد أمن وأمان، واحفظه من كل سوء. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به شرا وسوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الزميلة سميرة خريسات من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل على سيدنا محمد.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله.
1: صلوا على النبي يا اخوان.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.

0: نور عليك صل على يا اخوان.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: يا ربنا يزيدك يا شيخ. يا الله
2: واجعله ربي رضيا.

0: صلوا على النبي.
1: اللهم صل على النبي.

Bom.

يا رب.

اللهم صل على محمد. الله يفتح عليك يا استاذ. الله يدور عليك يا استاذ.

قالت إني أعوذ بالرحمن منك.

0: القادر على كل شيء.
1: ما يفتح عليك.

الله النبي. اللهم صل على محمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم

0: فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال

نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم

أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري.

تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما

الله وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض

وَأُلْقِيَ لَهُ قَوْلًا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب

لهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.

الباطن فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم

إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية

0: خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. البلوغ هو الوصول إلى الغاية، وبلغ أشده يعني وصل إلى غايته في النضج والاستواء، وكلمة بلغ أخذ منها البلوغ، فكأن مهمة الإنسان في عمارة الأرض تبدأ من متى؟ حين يبلغ أشده. ليه؟ قال لك: لأن العقد على حال يطرأ عليه مناف يبقى فاسد العقد. لما ياخذ عليه العقد بقى وهو صغير لسه، وبعدين تجي له بقى الغريزة اللي عمالة تلعب جسمه اللي بنسميها دور المراهقة والبتاع، يبقى إذن نقول له: ده انت خدت مني العهد وانا على غماية ما كنتش عارف الحكاية اللي هتجيلي دي يعني. يقول له: لا، هنستنى لما ايه تجيلك. وينضج العقل والتركيب بتاعك يبقى سليم، ودي علامتها أنك تقدر على إنجاب مثلك، يعني في عمر تستطيع فيه أمتيه. وقلنا أن ده أخذ من نضج الثمرة. نضج الثمرة أنت تبقى نضجة ويانعة إذا ربت البذرة تربية تصلحها أنها إن أخذت منها وغرزت في الأرض تبقى تجيب شجرة، يبقى ضمننا بقاء النوع. بقاء النوع. الثمرة إن ما كتش البذرة صالحة إنها إن زرعت تجيب شجرة تبقى لسه ما نضجتش، ما ربنا ما يحلهاش في بقنا ولا تحلو ويبقى لها لذة إلا إذا إيه. يبقى الثمرة هيبقى فيها إيه؟ استبقاء حياتك كفرد هتاكل واستبقاء نوعك كبذرة. نضج يبقى هو ده النضج. كذلك الإنسان ولما بلغ أشده ده بقى لما يجي زي يوسف ومتربي ببيت نعمة ومأكرمي مسواه ومش عارف ايه وحاجة، وشوف بقى بلغه الأشد بقى، يبقى إن لم تحرص هذه

الأشد ده حكمة وعلم يبقى فيه رعونة، يبقى فيه ايه؟ يبقى الحكمة والعلم لازم عشان تيجي تعمل ايه؟ تحرص بلوغ الأشد ده. ولذلك هيجي المسألة بقى بعد دي على طول وراودته، ولما بلغ أشده آتيناه حكما. وما هو الحكم؟ الحكم هو الفيصل بين قضيتين متعاندتين متعارضتين، حق باطل، ده الاسم الايه. يبقى ما دام ادانا الحكم يبقى يقدر ايه يفصل، يقول ده يصح وده ايه ما يصحش، ده حق وده ايه وده باطل. طب اتيناه هذا الحكم ويقدر ايه وعين ينقله للايه للغير، وهيبقى منه تاويل الرؤيه والمش عارف الايه ولا الله. اذا فيه شد وفيه حكم وفيه ايه وفيه علم، كل ده نتيجة ايه؟ قال لك وكذلك نجزي المحسنين. يبقى كل انسان يحسن الاقامة لما هو فيه يعطيه الله ثمرة هذه الاشياء. يبقى قيمة كل امرئ ما ايه؟ ما يحسنه. تيجي لأي واحد كده ولا يتأبى على قدر الله ان خلقه فقيرا، يكدح يعمل اي عمل بس يكون محسن فيه ومتقن ومخلص ويعمله، يوم ربنا يقول له انت قبلت قدري واحسنت في العمل بتاعي، خد ايه خد جزاك. ولذلك لما تجيب عظماء الدنيا كلهم تلاقيهم ايه من هذا النوع. وكذلك نجزي المحسنين، مش بس عند يوسف، بس ساعة ربنا ما يقول حكم من الاحكام وبعد ذلك يعمم فيه، يبقى الحكم مش خصوصية، الخصوصية هنا في انه قالها بس، يبقى المناسبة انه قالها في ده، وبعدين يقول وياك ومش عاملها خصوصيه له. كل محسن نديله ايه؟ نديله حكم ونديله ايه؟ ونديله علم. وكذلك نجزي المحسنين. كلمه الاشد بقى دي اوحت لنا بقى بانه بقى ايه؟ بقى فتوه، بقى فتوه. ابتدات بقى متاعبه في القصر. كان الاول امراه العزيز بتنظر الى ايه؟ الى جماله. ما فيش قربة تانية اكتر من كده، ما فيش، ما عندوش حاجة انظر ليه. لكن لما بلغ بقى اشده بقى ابتدأ الخيال يسرح في ايه؟ في اكثر من الادراك، اكثر من الادراك ايه؟ يجي النزوع. احنا قلنا ان كل عملية شعورية يتعرض لها الانسان ذو العقل ادراك فوجدان فنزوع، هي عملت عملية الايه؟ النزوع. طب وعملت عملية النزوع لإيه بقى؟ هتراودوا ليه؟ أم قال لأنها وجدت في نفسها إعجابا به. طيب يا سيدي ووجدت إعجاب به ليه؟ لأنها شايفة جماله وشيء إذا النزوع نشأ عن الوجدان، والوجدان نشأ عن إيه؟ عن الإدراك. يبقى لو كانت محجوبة عن مثل هذا أو كده كان ما حصلش كده ولا لا؟ دي تديني علة أن الله أمر اننا نغض البصر عن المثيرات الايه الجنسية. ليه؟ قال لك لانك ان لم تغض ادركت، وان ادركت وجدت، وان وجدت ايه يا نزعت يا تنزع، تعمل ايه؟ هتتجوز مش قادر اتجوز، ان عفيت تكبت وتعمل لك مظاهرة في نفسك، وان ما عفتش تعربت في اعراض الناس، فعملناها من الايه من الاول. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نتيجة الأشد بقى إيه؟ نظرت إليه نظرة أخرى، ما كانتش بتهيج فيها المسائل التانية، لسه إيه؟ لسه صغيرة. إذن قول الله في إبداء الزينة تبديها للأب وللابن وللمش عارف إيه؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني ما مش عارف إيه الحكاية فيعرفش على غلبه، أو التابعين غير يقول الإيه؟ الرجل المكحكح العجوز اللي ما عادش له قربة في النساء ولا بتاع، ما فيش مانع ان المرأة تضع الزنا بتاعتها امامه. وراودته التي هو في بيتها. الله، راودة ساعة ما تسمع فاعل او تفاعل افهم ان فيه منازعة. قاتل غير قتل، قتل فلان فلان خلاص عمل عملية وازهق روحه خلاص، انما قاتل فلان وفلان يبقى كانت فيه عمليتين، اسمه تفاعل، اسمه ايه؟ تفاعل. شارك فلان فلانا، شارك محمد علي. الله، طب ما هو محمد شارك علي وعلي مش شارك محمد،
يعني كأن العبارة محلولة لإيه؟ شارك محمد علي وعلي شارك محمد، يبقى كل منهم فاعل مرة ومفعول مرة إيه؟ ومفعول مرة إيه أخرى. طب راودة، راودة يعني المراودة مطالبة برفق ولين في خداع يستر ما تريده ممن تريده. فإذا كانت الحكاية تبقى سهل ليك، تبقى المراودة تنتهي إلى شيء. إذا ابتلي تأبى وفهمك وعرف أنت هتقول إيه، يبقى هو يتأبى وأنت تراود، يبقى المفاعلة جت من الإيه؟ زي مقاتلة بقى، زي إيه؟ يبقى راودته يعني إيه؟ طالبته بلين ورفق في أسلوب يخدعه ليخرجه عما هو فيه إلى ما تطلبه. هذه المراودة. وراودته التي إزاي بقى يعني؟ قال لك طبعا كان الأول بيخدمه وخلاص المنظر بتاعه عاجبها وكويس ومش عارف إيه خلاص، إنما هي عايزة شيء تاني. ما دام ابتدأ الشيء تاني يبقى لازم يكون فيه إيه؟ مسلك آخر. هيجيب لها إفرن، هيجيب لها فنجان قهوة، يجيب لها الفنجان القهوة يقدمه. تقول أنت واقف ليه كده؟ حلقة ما تبقاش تقف كده مش عارف. الله، ابتدأنا بقى إيه؟ طب ما كان من زمان ما قلناش لا اقعد ولا تعالى ومش عارف ايه، انت ليه النهارده عامل في نفسك مش عارف ايه انت ما. الله، وتقعد يروح يغيب بقى، انت قاعد لوحدك ما تيجي تقعد هنا. الله، هيدي بقى الايه دي النزل اللي بيقولوا عليه بقى. وراودته، وعلشان يمكن لك امر الورادة يقول لك التي هو في بيتها، مش بتراود واحد من البلكونة وهو في الشباك، لا، مش بتراود واحد وهو على في ناصية الشارع ولا راكب عربية وهي راكب عربية، ده في بيتي. يعني المسألة ايه؟ خلاص، يبقى في تمكن ولا مش تمكن؟ وهي التي تراود، سيدة القصر هي اللي بتراود. شوف بقى المسألة ايه؟ تبقى المسألة مجموعة عليه من عدة ايه؟ من عدة جهات، متربى في وسطهم وهي اللي بتتلطف وياه، وهي اللي عمالة تترق، وهي اللي عمالة تحتال، وهي اللي عمالة. الله، مسألة دخلت في الايه؟ في موضوع اخر. خلاص، يبقى تفهم الكلام. شوف ادب التناول بقى، راودته عن نفسه، يبقى انت فهمت ايه؟ فهمت المسألة كلها من اولها اخرها، بس باسلوب ايه؟ مفيش ادب مكشوف بقى، مفيش مش عارف ايه، لا مفيش. وراودته التي هو في بيتها عن ايه؟ عن نفسه. وغلقت الابواب. يا الحدث فيه مبالغة والابواب فيها تكرار. أغلق الباب ولا غلق الباب مش زي غلق الباب. الحدث نفسه، يعني الحدث نفسه فيه مبالغة. إزاي؟ قال لك لأن مثلا إحنا عندنا كما نعرف يصح تعمل الباب البتاع دي اسمها إيه؟ مزلك كده، وبعدين تفتحه وتمسك وبعدين تأكد وتمسك الإيه؟ المفتاح. أهدي نقل من غلق إلى إيه؟ ابتدأ نغلق، وبعدين لا نجيب ترباس تاني. الله، يبقى دي أغلقها. يبقى الحدث يبالغ فيه إما لقوة الحدث وإما لتكرار الحدث، لقوة الحدث أو لتكرار الإيه؟ يبقى إذن المبالغة إما في قوة الحدث وإما في تكرار الحدث. هنا وغلقت تفيد أن الحدث قوي، وكلمة أبواب يبقى تكرار إيه؟ باب وباب وباب. ايه طب وحكيت، يبقى دليل على انها ابواب. ام قال لك هم الناس العظماء كده، الناس العظماء يعملوا كده، يعملوا من المساله ما تدخلش انت على طول كده، باب وتدخل في باب، وباب تدخل في باب، وباب تدخل في باب، وباب تدخل في باب. والحكايه اظن بتاع معاويه والرجل اللي امتنع ان يبايعه في المدينه، قال هاتوه لي، اللي مش قادر يقول ده يبايعني باماره المؤمنين ده هاتوه. فجابوه بقى، طبعا جايه بقى زي بها قسوة وبها عنف، لحد ما راح هناك كان ايه، وبعدين راح على القصر فلقى بقى عساكر شغل النظام الرومان. ورجيك لما سألوا عمر قال له احنا في امة هنا في رحلة، الرومان على فكفكة وعلى قبها، ما عملناش كده ياكلوني. قال له حيلته قريب كويس برضه. فدخل لقى هي صوزين مليطة وحراس ومش عارف ايه. الراجل انخلع،
وبعدين فتحوا له الباب قال خلاص هندخل، لقي تاني حراس ومش عارف، وبعدين دخل اليمين لقى حراس، ودخل كل ما يفتحوا باب يفتكر انه هيقابل الخليفه ما يلاقيش.

الخليفة لحد يمكن كذا باب. وبعدين لقى الخليفة قاعد الذي ظن عليه أن يقول له أمير المؤمنين قال له السلام عليك يا رسول الله. الذي يدل على أن عمل القبيح معروف قبحه حتى عند من يأتيه. لأن إيه غلقت؟ طب وراودته ليه وقعدت تتلطف وتتكلم وتجيب من بعيد ومن قريب ومش عارف إيه وبتاع وعجزين، وبعدين غلقت الأبواب دليل على أنها فهمة تمام الفهم أنها مقبلة على قبيح. يبقى القبيح نفسه اللي بيعمل القبيح عارف انه ايه بدليل انه بيعمل ايه انه بيعمل العملية دي وغلقت الابواب. قال لك ما غلقتش الابواب ما يمكن مثلا اي حد يجي يفتح باب واحد، انما على ما يفتح باب ويفتح باب ويفتح باب وهم قاعدين عاملين ودانهم بقى كده إيه؟ يبقى يعني يحصل فيه ايه، يحصل فيه تنبه. طبعا مدام مراودة اخذت مدة، وبعدين المسألة يظهر ما استجابش او ليه، قالت له هيت لك يعني افهم هاي تاني انا تهيأت لك وانا اقول لك ومش عارف ايه. خلاص بقى انتقلت من ايه، من احتيال وموافقة ومراودة الى ايه، الى وضوح. قال معاذ الله، قال معاذ الله. المعاذ هو ما تستعيذ به، وأنت لا تستعيذ إلا إذا خارت أسبابك أمام الحدث. تقوم تعوذ بمين؟ لا بمن ينجدك، يمكن تقول يا با، يمكن تقول يا حراس، يمكن تقول، فكأن المسألة عزت عليه فلم يجد معاذا له إلا الله. ما حدش يقدر يعمل العملية دي، معاذ الله. طب وليه معاذ الله؟ قال لك لأنه هو اللي اداني الحكم واداني العلم وقال لي دي حرام ودي حلال، فأنا بستنجد من له القدرة فكلفني وهو له عنده القدرة أن يمنع عني هذا. وكلمة معاذ الله عند المؤمن ساعة ما أقول لك أنا أستعيذ بالله، يبقى لازم إيه يحكي في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد على واحدة من المدينة، وبعدين علم زوجاته أن البت يعني فيها شيء من الجاذبية، قالوا ده دي لو جت ما هو نساء بقى ها. قال لك لا ده دي لو جت تبقى صعبة علينا قوي، مش علينا مش على النبي، هم لما يشوفوها مثلا يعني اجمل منهم ولا فيها شيء من ال... فقالوا لها اسمعي النبي عنده كلمه بيحبها قوي. قلت لهم ايه هي؟ ما هي بقى زي ما تكون بدويه. قلت لهم ساعه ما يدخل عليك كده ويعني قولي له بقى الكلمه اللي بيحبها، قولي لهم اعوذ بالله، اعوذ بالله منك. قال بقى انا فساعه ما دخل وجينا عيتها كده قلت له اعوذ بالله منك، فارتد رسول الله وقال استعذت بمعاذ، مع السلامه. يبقى إذا المؤمن، ولذلك هناك إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقي خلي الكلمة دي تهزك وأنا بطلب ربنا ينقذني منك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي. شوف كلمة معاذ الله ادت حاجتين اتنين، لم يوافق ثم طلب الإيه؟ المعونة من الله. قال معاذ الله إنه، لما يوجد حاجة يرجع لها الضمير يبقى الأقرب مذكور إنه يعني مين إيه؟ الله. وأكرم مسواي وعمل فيا الجميل دي ونجاني من الجب ومن شر إخوتي وهيأ لي أحسن مكان في مصر علشان أنا أعيش فيه، يبقى أنا أكافئه بأنني أجعل نعمته علي وسيلة لمعصيته. ما تجيش الحكايه دي، انه ربي احسن مسواي، او انه يعني قال لها في فكر انك انت لك زوج اكن الصعوبه بتاعتها برضو جايه انها مش بتراوده على حاجه وهي خاليه ما عندهاش، لا انت لك ايه والزوج له ويا ايه، لانه هو قال اكرمي مسواه وعسى ان ينفعنا او نتخذه ايه. ويبقى هنا اللي بيرجع الضمير هنا يصح وهنا يصح، انه ربي. ومميزه اسلوب القران انه يجيب لك العباره وتتسع لكل مطافات الافهام. انه ربي احسن مسواي انه لا يفلح الظالمون، لان ما دام ربنا

يجازي على الإحسان. فقال له هناك وكذلك نجزي. يبقى اللي يسيء يبقى يعمل ايه؟ يبقى لازم يجي له بالضد، يبقى ما يفلحش. فالقضيتين المتقابلتين، كذلك نجزي المحسنين وإنه لا يفلح الايه؟ الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. دي الآية بقى اللي العلماء بقى ايه؟ ولقد همت به. الهم حديث النفس بالشيء، وبعدين يا يفعل يا ما يفعلش. فمن رحمة الله بخلقه أن من هم بسيئة حدث نفسه أن يفعلها ولم يفعلها كتبت له حسنة. ليه؟ أم قال لك لأن مدام ذهنه انشغل ووجد منه دافع يدفع ما في ذهنه، يبقى ده إيه؟ غير اللي ما عندوش فكرة خالص، إنما ده نفسه حدثته بالشيء وبعدين راح إيه؟ كابت نفسه عنه، يبقى قال نكتبها له إيه؟ العبارة هنا في القرآن جاية في أمن المراودة كانت منها له والامتناع، مراودة منها وامتناع منه، يبقى مفاعلة، يبقى فيه اتنين عمالين بيصطرعوا في شيء. فأحد الاتنين اللي هي امرأة العزيز قال الله في حقها ولقد همت به، من ناحيتها الأمور الايه؟ انتهت. طب من ناحية الطرف الثاني وهم بها، لو قال وهم بها يبقى فيه مساواة، ده حدثته نفسه بالفعل وهي حدثتها نفسها بالفعل، إنما هناك قال ولقد همت به وانتهى الأمر، لكن هنا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يبقى هتحل العبارة كده، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. كلمة لولا قلناها زمان أنها حرف امتناع لوجود، لولا زيد عندك لأتيته، يبقى أنا أتيتك ولا ما أتتكش؟ ليه امتنع مجيئي؟ لوجود. يبقى امتنع لإيه؟ يبقى فيه اسم حرف امتناع لإيه؟ لوجود. عال أول لولا برهان ربه، يعني من ناحيتها هي إيه؟ ولقد همت به وانتهى المسألة بتاعت انتهى. وهو لا، وهم بها لولا أن رأى، يبقى ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. على قضية لولا يبقى ما همش، يبقى إيه؟ ما همش. كيف غاب عن الذين يقولون ده الهم وجد منه قضية الشرط في الإيجاد والامتناع؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم. الله، طب ما كان يقول ولقد همت به ولم يهم بها ونخلص من الربكه دي، مش كده ولا لا؟ اما قال لك لا، ما تديش اللقطه المطلوبه، لان هو همت به لان عندها نوازع العمل، ويمكن هو عنين ولا اتخض عشان سيدته مش عارف هي اللي طلبت، فراحت الرجوله بتاعته قائره ايه ما عادش. يبقى لما يقول وهمت به وما هم بها ما تديش. ليه؟ لجواز أن يكون المانع من الهم أمر طبيعي أو أمر طارئ لمفاجأته بهذه المسألة من سيدة، يبقى ما تديش. ولكن الله يريد أن يقول إن يوسف اللي بلغ أشده وبلغ نهاية نضجه كامل الرجولة والفحولة، فلولا أن برهان ربه يعوقه عن الهم لهم. لولا أن برهان ربه يعوقه عن الهم لهم، يبقى مش نقص فيه ولا نقص في تكوين ولا الموقف خد ولا صعب عليه. مش في ناس يقول لك ده دخل على عروسه ما قدرش مثلا يجي انوهر حصل له لبخة ويقعد بالكذا يوم على ما يجي له توازنه، وبعدين يقولوا ده يمكن حد عامل له عمل ومش عارف ايه ويروح ويدخلوها بقى في الايه الحكاية دي. الله، إذن لو أن القرآن يريد عدم الهم على الإطلاق ومن غير شيء يقول ولقد همت به وما هم بها وتخلص الحكاية ولا ما تخلصش؟ لكن وما هم بها نفي الحدث
لا يستلزم العفة والعصمة لجواز أن يكون عدم الهم راجع إلى. طب ومش يصح إن هو ما يهمش لأنه ما يفكرش في الحكاية دي، ده غلامها والقدام اللي عندها والتابع ما تجيش بال. ما بنشوفش مثلا الخادم يخدم في بيت وفيه بنات جميلات اللي هم بنات البيت، وبعدين نظره لا يتجه لواحدة منهم وإنما يتجه للبيت الخدامة اللي في البيت الثاني البيت الله الله. طب ده أنت عندك جمال. ما العواطف لها ارتقاءات، ولذلك من لطف الله بالخلق انه يجيب المتساويات في الالتقاءات التفاعليه. تلتفت ده تيجي عواطفه ما تجيش ناحيه البت بتاع المتربيه في النعمه اللي بيشوفها كل يوم وشايفها في زينتها وشايفها مش عارف ايه ولا على باله الحكايه دي، انما ايه يطلب انه يطلع ايه يجيب حاجه من السوق عشان يقابل البت اسمها ايه مش عارف ايه، والبت تكون بربريه تكون مش عارف. كده هو كده ربنا عامل كده، موزع المسائل بنظام ومستويات وتكافؤات، مش مساله مش لا. يجوز انه يكون كده، يجوز انه هو خاف مثلا يهم بها ما يقدرش يملك على نفسه وبعد ذلك يطردوه من البيت وهو عايش كويس ومبسوط وفي نعمه ومش يبقى اسباب كثيره ولا لا تمنع الالهام. فقال الله لا، ولقد همت به ولولا برهان ربه لايه. اذا برهان ربه سابق على الهم. وليه البرهان؟ الهم لا يسبق واحد هم ولم يصنع، نقول له البرهان تذكرته بعدين. لو كان برهان ربك في نفسك دائما ما طرأ الهم إلا على مليء بالله، إنما هو هم. وبعدين قال الله لكن ده ربنا قال كذا وكذا وكذا، هو من الأول ما همش عشان عارف إيه إنه برهان ربه. يبقى المسألة انتهت ولا ما انتهتش؟ وبعدين بقى يقعدوا بقى اللي دخلوا فيها بقى وهم وجلس بين شعبتيها وعلش عارف ايه قالوا ايه، وما ارتضعش الا لما ابوه ايه تمثل له ابوه وجي قال له عيب يا طب ده افسق الفساق لو ابوه بس شافه كده يترمى على الارض. ايش الحكاية بتاعت كده؟ كيف يبحثون هذا البحث ويقعدوا بقى يجيبوا لنا الصور ومش عارف، يقول لك لا انا اريد ان اثبت فحولة يوسف وانه هو ما معهلش العمليه لانه ايه في مال، والا فالهم موجود وقعد ينازع الهم وكتر خيرك يا سيدي. انت بقى تعالى بقى وياي، انت يعني بتتكلم عن ربنا ولا عن الشيطان؟ نشوف كده. اولا ابطال القصه امراه العزيز ادي واحد، ويوسف والنسوة اللي دعتهم لما قطعنا أيديهم لما لموها قالت لهم تعالوا طب شوفوه وانتوا هتعملوا ايه خلاص، وشاهد والشاهد مش كده، والعزيز نفسه خلاص، وربنا والشيطان، كل دول تضافرهم على ان يوسف ما عملش ما حصلش منه حاجة. اما هو فقال هي راودتني عن نفسي، وهي قالت ايه انا راودته عن نفسي صدقته، وقالت وما ابرئ نفسي ان النفس، والان حصحص الحق. الله، يبقى هو قال وهي ايه. يا اخي اطرح كلامه هو لانه كلام لنفسه، خد كلام الخصوم او المحايدين. هي قالت ايه أنا راودته والآن حصحص الحق، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني ما قلتش كلام عليه برضو دل على أنها بتحبه، لم أخنه بالإيه بالغيب. أدي واحد. طب والنسوة ما رضيش يخرج من السجن، قال له إيه اسأله ما بال النسوة التي إن ربي بكيدهن عليه، أولم يقل ساعته وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. خد بالك شوف الشرط هنا، إلا تصرف عني كيدهن أصب. ما هي الصبر؟ حديث النفس بالشيء. يبقى قال إن مش قال إلا تصرف عني كيدهن أفعل فيهم وأعمل، لا أصب بس، أصب وأعمل أو ما أعملش ده موضوع تاني. والذي قال له يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصب، فصرف عنه كيدهن. يبقى صبا ولا ما صباش؟ يبقى ما صباش.
يبقى عندنا شهادة مين الآن؟ شهادة امرأة العزيز وشهادة مين؟ وعلشان تعرف شهادة النسوة، طب ده المسألة اللقطة بتاعت النسوة دي، هي لما سمعت انهم بيتحدثوا جابوا سيرتها بقى وقالوا امرأة العزيز كذا وامرأة، وصدقوا بقى ايه يلاقوا فيها بقى حاجة عشان يقعدوا يصفوا. هي عرفت الحكاية بعتت لهم وخلته يخرج ايه عليهم. ساعة ما شافوه ايه، ما هذا بشر، ان هذا الا ايه ملك كريم. ايه اللي حصل؟ طب يقول الا تصرف عني اسبق اليهن. هم عملوا ايه؟ قال لك لا، انت ما انتش واخد بالك بقى من ساعة ما دخل والعيون اتجهت له، وللعيون لغات وللانفعال لغات، دي بصت له البصة اللي يفهم منها انه مش عارف ايه، والتانية بصت له البصة، كل دي باللقطة الواحدة. ما راح يقول وإلا تصرف عني كيدهن ايه؟ شاف النظرات بتاعته قدها، نظرتهم النظرات بتاعتهم هتاكله. يبقى كل دي حصل ايه؟ وبعدين ايه؟ قال له شوف النسوة مش هطلع من هنا؟ قال له اذا ايه؟ شوف خطب النسوة اللي حصل منهم كت وكت وكت. يبقى اذا حصل مقدمات تدل على انهم ينوون له ما ينوى من مين؟ طب امال ايه؟ هم عمالين بيتكلموا عن امرأة العزيز بقى ولا هجوة. قالوا يمكن تطردوا نتلقفوا احنا. امال ما هو شغل بقى؟ ما هي شغل البيوتات اللي بايظة. طب في بقى في ابوظ من انه بعد المساله والشاهد يشهد ومش عارف ايه، يجي جوزي زوج اللي يحب كل احد يشاركه في نعمته، كان عنده اريحيه كل ما يكون عنده نعمه يشاركه فيها، عنده سياره كويسه يركبها صاحبه، عنده بيت كويس يستعمله في اي حاجه، عنده الا المراه هي دي اللي لا ما فيش فيها ايه. بعد الحصه دي كده يقول لها ايه؟ يوسف اعرض عن هذا، يعني ياض ما تقولش الكلام ده، خلاها بقى بيننا وبين بعض ولا تجيبش سيره، واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يعني بده يدمدم على الحكايه. يبقى ان في لغتنا احنا ايه اللي بده يدمدم على حكايه زي دي؟ يبقى ايه يعني؟ يبقى زي ما احنا عارفين بقى الاسم بتاعه. ولقد همت به، وبقى دي واحده. يبقى هي قالت، النسوه قالت ما علمنا عليه من سوء، مش قال ما إذ روتنا يوسف عن نفسه، سألهم الملك قالوا ما علمنا عليه إيه؟ ما علمنا عليه من سوء. طب وربنا قال إيه؟ قال في حقه إيه؟ قال فصرف عنه كيدهن. يبقى خلاص انتهت المسألة من جهة. طب والشيطان؟ الشيطان نفسه، وانتوا أكثر من الشيطان. الشيطان نفسه عمل ايه؟ ام قال هو صرف عنه، ربنا صرف الكيد. يبقى المسألة دخلت بين مين ومين؟ بين ربنا وبين الشيطان اللي يغوي. طب وهو الشيطان بيدخل مع ربنا في معركة ولا بيدخل مع خلق الله في معركة؟ يدخل مع خلق الله في معركة، انما ما يدخلش مع، مش ممكن. ولذلك قال له بعزتك لأغوينهم اجمعين الا عباد اللي انت عايزه، انا ما اقدرش اقرب ناحيته. يبقى بيتحدى مين؟ بيتحدى الحق ولا بيتحدى الخلق؟ حتى الخلق. نعم. ولقد همت به وهم بها. الشاهد قال ايه؟ ان كان قميصه، يبقى ضربه في صفه، في صفه ولا مش في صفه؟ بعد كل هذه الاشياء يجي واحد يقول لي لا ده هم وما همش ومش عارف ايه. لولا ان رأى برهان ربه. وبرهان ربه ما هو البرهان؟ البرهان هو الحجة على الحكم. ربنا مش بيقول ان احنا مش هنعذب حتى نبعث رسول لئلا يكون للناس على الله حجة؟ يبقى البرهان انه ارسل رسول مؤيد بمعجزة وجاب معاه الايه؟ وجاب معاه الايه؟ المنهج. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب اذا كانت الفحشاء هي الزنا، يبقى السوء ايه؟ طب عرفوا كده بقى السوء. الفحشاء هي العملية، مش ربنا صرف عنه الفحشاء، صرف عنه ايه؟ السوء كمان. يبقى لازم المرحله الاوليه اللي هي فكره الهم حتى. يبقى اذا كذلك لنصرف عنه السوء والايه والفحشاء. ناس معتدلين شويه قالوا انها حينما راودته المساله دخلت في ايه، هيجي بقى واستبق الباب وخد القميص، ومش المساله خرجت من مراوده الكلام الى ايه، الى منازعه الجوارح.
فقال انها هي من سعار ما هي فيه

عايزه ايه؟ تقتله. هو بده دافع عن نفسه عايز يقتلها. طب لما تقتلها يا سيدي هتجازى فربنا ايه عمل ايه؟ صرف السوء عنك ما خلاكش تقتلها عشان ما تقعدش، هقول دفاع عن نفس. تبقى المساله دخلت في ايه؟ يبقى ايه؟ ولقد همت به لتقتله وهم بها ليقتلها. تقول له ولولا برهان ربه لما هم بها ليقتلها، يبقى المعنى يفسد ولا ما يفسدش؟ يبقى المعنى يفسد. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك، اي حدث ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والفحشاء هي معلوم انها العملية الاتيان، يبقى لازم السوء تبقى هي الايه؟ المقدمة. انه من عبادنا المخلصين. انه من عبادنا الايه؟ دي برضو رد على الشيطان، رد على شهادة الشيطان، لان الشيطان قال الا عبادك منهم الايه؟ يبقى مش حاجة ناحيته. يبقى مدام هو من المخلصين والشيطان بإقراره قال إلا عبادك منهم، يبقى ما جاش إيه؟ يبقى دي شهادة من مين كمان؟ فيه بقى مخلصين ومخلصين. مخلص جاهد فكسب، مخلص كسب فجاهد. يعني إيه؟ فيه أناس يصلون بطاعة الله إلى كرامة الله، أطاعوا الله فأكرمهم إيه؟ الله. وفي ناس ربنا ياخدهم كده يكرمهم الله فبالإكرام يطيعون الله من أول الأمر كده. يبقى فيه إيه؟ قسمين. فالذي المخلصين دول يبقى إيه؟ والمخلصين يبقى بجهاد وكسب منهم وصلوا إلى الماء. والمخلص يبقى أخلصه الله واصطفاه لنفسه فنتج عن ذلك إيه؟ يبقى من الناس من يصل إلى كرامة الله بطاعة الله، ومن الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة. زي ما أنت قاعد مثلا في البيت وطرق بابك طارق يطلب إيه؟ خلاص كده؟ هو طرق الباب فأنت خدته أكرمته. ومرار تقف في الشارع كده هو تخلي أيوة والله لا تيجي تشرب قهوة، والله تبقى أنت اللي بتدعوه تلح عليه وتجيبه. يبقى في واحد بيطلب فتأذن له، وفي واحد أنت اللي بت إيه؟ اللي بتطلب. المراودة من اللين في الأخذ والرد بالكلام انتقل بقى إلى حركة. واستبق الباب، استبق الباب. احنا قلنا استبق يعني كل واحد منهم عايز ايه؟ يسبق للغاية. استبق الباب، هنا بيقول باب وهناك بيقول وغلقت الأبواب. تبقى ايه بدينا نوفق يعني استبق الايه؟ الباب. قال لك كلمة وألف يا سيدها لدى الباب يدل على أن ده الباب النهائي. يعني قعدوا بقى يحفلوا بعض في الباب الأول، ما هي غلقت الأبواب، بيبقى باب أول وباب ثاني وباب ثالث ومش عارف إيه، وألف يا سيدها لدى الإيه؟ لدى الباب، بيبقى الباب الإيه؟ الأخرة. واستبق الباب، يعني كل واحد منهم يريد أن يستبق إلى الإيه؟ إلى الباب. ليه؟ طب هي المراودة عايزة تستبق إلى الباب، تروح للباب ليه؟ تعمل إيه؟ عشان تسد عليه منفذ الخروج مثلا، وهو يستبق الباب عشان يخرج. يبقى فيه ايه؟ استباق. هنا بقى هتيجي القضيه بتاعت الشاهد كيف استنبط. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر من ورا. طب لما تقد القميص من الدبر يبقى ده دليل على ان هو سابقها في الاستباق، يبقى اذا كان هو بده يخرج وهي عايزه ايه؟ تشده. فما تزعت القميص من ايه؟ من ورا. الشاهد لما هيجي بقى يقول ان كان قميصه قد، اهدي من ضمن الايه؟ من ضمن ذكاء الايه؟ القاضي في انه ياخذ الاحداث ليستنبط منها موصلا الى الايه؟ الى الحقيقه. واستبق الباب وقدت قميصه من دون والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم. اسجنه، ما تسيبيه هو اللي يقول الحكم. قال ترد هو بقى هي راودتني عن نفسي. اذا هي قالت كلام وهو قال كلام، يبقى بقي ان يفصل بين الكلامين. اللي يفصل بين الكلامين لازم يكون انسان له ايه؟ له دقة استقبال الاحداث
ودقة الفهم من الأحداث. ولذلك يعني لو كانت المسألة جت كده وحب واحد يفصل فيها، لو لم يقصها القرآن إن كان قميصه قد وإن كان قميصه قد ما كناش إيه يمكن ننتبه إلى الإيه إلى الحل. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. شهد بإيه؟ كلمة شهد بترد في القرآن لمعاني متعددة. شهد بمعنى حضر، شهد بمعنى أخبر، شهد بمعنى يعني حضر زي إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة من الإيه؟ طب ومانا أخبر وأعلم وشهد شاهد، ما شهدنا إلا بما إيه؟ إلا بما علمنا. وقد تكون شهد بمعنى الحكم، شهد الله أنه كذا، أنا حكم وقضى وكل. إذن ما كلمة شهد أو شهد رجح كلاما على كلام لاستنباط حق في أحد الاتجاهات. وشهد شاهد، وأراد أن يوثق الشهادة بأن قرابته من ناحية المحكوم عليه مش من ناحية المحكوم له. لو المحكوم له كانت تبقى ترد الايه الشهادة. وشهد شاهد من ايه من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الله، قد من قبل يبقى إيه الحكاية لك من هنا كده؟ يبقى كأنه هو اللي مقبل إيه؟ اللي مقبل عليه. طيب جربها كده في نفسك، بينك وبين نفسك كده كده، وبعدين اقبل على أي حاجة. إذا أقبلت على أي حاجة العمود الطول بتاعك بيحصل له حاجتين اتنين، امتداد في الظهر ونقص في البطن. ولذلك لما تيجي كده تقوم تلاقي التوب يغرجر منه على الارض ويشلح منين؟ يشلح من ورا. يبقى دليل على ايه؟ ايه على ان التانية ده ايه التانيتك في الاقبال ده العملية دي عملت ايه؟ فيجوز ان هو بقى مقبل عليها كده التوب بتاعه ايه؟ قال فتعثر فيه فقد القميص. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. يبقى هو الأول قال الكلام قبل ما يشوف القميص، لازم كده وإلا يبقى ركب الحكم على مرآه من القميص. فقوله فلما رأى يبقى دليل على أنه حكم الحكم إيه قبل. نعم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. احنا قلنا الكيد هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء. ليه بخفاء؟ لأنه ما عندوش قدرة إنه إيه إنه يواجه. وقلنا إن اللي فهم من إن كيدكن عظيم إن المرأة نقول له لا ده كون كونها كده عظيم يبقى ضعفها إيه ضعفها أعظم. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وبعدين بقى يرجع مرجعنا للراجل بقى بتاع البيت. للراجل بقى على كده يوسف أعرض عن هذا. معنى أعرض عن هذا يعني إيه؟ ولا كلمة ما تجيبش سيرة معناها كده. وإنت استغفري لذنبك إنك كنت من الإيه كلام حلو أو يعني رجالة حلوة دي يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لا والله يعني جزاها كويس شتم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. الله، ده مسائل القصور دي فيها عجائب. طب المسألة دي بين يوسف، يوسف مش هيقول عن نفسه، والهي مش هتقول عن نفسه، وزوجها عمال يدمدم يقول له اعرض عن هذا واستغفري لذنبه، والشاهد هو اللي قال مثلا، ولا المساله بقى همس القصور برضو عرفوا وشافوا الدنيا هيصه كده جيبوا جابوا ودنهم واللي جاب مش عارف ايه واللي قاعد يتهيئ لحد ما عرفوا. امال ايه اللي هيبلغ ايه نسوه المدينه؟ وقال نسوه في المدينه، كلمه نسوه وكلمه نساء هي تدل على الجماعة، إنما

0: مفردها ساقط في اللغة، مفرد نسوة امرأة ومفرد نساء امرأة. يعني من العجيب المفرد له اسم والمثنى امرأتين، وجد من دونهم ايه امرأتين، لكن في الجمع ما يجيش امرأات، ويجي برضه في امرأة ما يقولش امارئ، يقول قوم او ركب او صحب. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت

الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن

اهتزت وربت، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا

النصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب

الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد.

شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما

ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك

فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما

فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين.

بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي

الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته

مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم.

لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم

الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور.

حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل

الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

إليهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا

أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم

ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون

يهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين

ورحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون

بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم.

0: بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.